0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رياض القرآن الكريم، متدبرين لهذه الآيات العظيمة من سورة هود عليه السلام، ونحن نتحدث عن موضوع البركة، واليوم نختم الكلام عن موضوع البركة. وقبل أن نتحدث في موضوع الحلقة وما فيها، دعوني أذكركم بالآية الكريمة التي فيها موضوع البركة، وهي من خلال قوله تبارك وتعالى على لسان الملائكة الكرام: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي البركة في البكور، وذكرنا البركة في صلة الرحم. اليوم نذكر موضوعا أيضا مما يجلب هذه البركة، وهي الاستقامة. نحن ذكرنا في الحلقة الأولى ما يجلب البركة: الطاعة، مطلق الطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ذكرنا التقوى واتقوا هنا، وأيضا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مهرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لكن ما ذكرتنا هنالك في ذلك اليوم أمر الاستقامة، وقد نص عليه القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الاستقامة أيضا هي مما يجلب البركة، والاستقامة هي قريبة من موضوع التقوى، وإنما حرصت أن أذكر هذا لأن القرآن نص عليها كما تعلمون في سورة الجن. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تزيد البركة الشكر، فالله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مع الشكر لا تبقى النعم فقط، بل تزيد. هذا العبد الشاكر يستشعر النعمة، يعيش تفاصيلها، يشكر بقلبه حبا لله وتعظيما له واستجابة لأمره، يشكر بلسانه، فتجده يلهج لسانه بالتحميد والتمجيد، ويشكر بالعمل، فيستخدم النعمة في الطاعات والقربات. فإذا شكر النعمة من الأمور التي تزيد هذه البركة. إذا يشكر هذه النعمة بقلبه من خلال تعظيم المنعم، يشكر هذه النعمة بلسانه، يحمد الله عز وجل: الحمد لله. كلما استشعرت أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، نعمة من النعم، يحمد الله عز وجل عليها، كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يا أخي، وأنت هكذا بين أولادك وبين عيالك، وأنت مستبشر بجمالهم وبصحتهم وبعقلهم وبخلقهم، وأنت تنعم بهذه النعمة، تقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وتذكر أسماء أولادك كما ذكر سيدنا إبراهيم أسماء أولاده: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر مثلا عائشة وفاطمة وخديجة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر عمر وعبد الرحمن، وتذكر أسماءهم وهكذا. فإذا يكون هذا أيضا من شكر، لأن هذا الإنسان الشاكر كما قلنا ليس فقط يحفظ النعمة بل يزيدها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولاحظوا معي تأكيد هنا في موضوع الزيادة. فهذا الشاكر لا شك أنه شخص سعيد، لأنه يستشعر هذه النعمة ويعيش تفاصيلها كما ذكرت لكم. ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم بعون الله تعالى وتوفيقه. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا، وأن يدخلنا في عباده الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري. أعوذ

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر.

رحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم

انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا

من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ

0: ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت،

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم

كاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم. العروة الوثقى.
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على المحافظة على أمن الوطن. الوطن غالي، وحب الوطن فطرة في النفس، والدفاع عن الوطن واجب، وكذلك المحافظة على أمنه واستقراره. تلك الكلمات ينبغي أن نربي أبناءنا عليها منذ نعومة أظفارهم، ونغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن والسلطان، وفاء وعرفانا لما يقدمه لنا الوطن الذي نعيش فيه ونتعلم وننعم بخيراته ونعيش فيه بأمن وأمان. ونعمة الأمن هي منة من الله تعالى. قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فنعمة الأمن تشكل مع العافية والرزق الملك الحقيقي للدنيا. والأمن والأمان من مطالب الحياة الطيبة الهانية، ففي جو الأمن والأمان نعيش بسلام من الفتن والشرور والآفات، وبه يتحقق الإطمئنان والسكون والرخاء والازدهار. فالبناء والتطوير والتعمير بدون أمن كيف له أن يتحقق؟ وبالأمن تستقيم المصالح، وتحفظ الأنفس، وتصان الأعراض والأموال، وتأمن الطرق، وتحمى الحدود. والأمن أيها الأحبة نعمة كبرى لا يدرك أهميتها وقيمتها إلا من فقدها وتجرع وسط الحرمان منها، فوقع في الخوف والقلق والذعر مما يشاهد من اضطراب وفوضى وتشريد وضياع. فكم من غريب فقد وطنه وتمنى أن يعود إليه وأن يعود الأمن والأمان إليه، وكم من شريد غاب عن أهله وعشيرته يبكي شوقا إلى وطنه وأهله، وكم من منكوب تائه لا يعرف له مأوى كان يعيش في منزله آمنا منعما مستقرا، وأصبح لا يشعر بطمأنينة ولا استقرار بعد أن فقد نعمة الأمن والأمان، وأحاط به الخوف والجوع، ورأى السلب والنهب، رأى الفوضى والدمار، وتمنى

تعود إليه نعمة الأمن والأمان. فلنعلم أبناءنا أهمية المحافظة على نعمة الأمن والأمان في الوطن، والآيات الدالة على ذلك كثيرة. فقد دعا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لأهل مكة فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الأمن ضرورة، ولا يتلذذ الناس بالرزق مع وجود الخوف وانعدام الأمن. بل نجد في القرآن الكريم تلازما وثيقا بين الأمن ورغد العيش من جهة، وبين الخوف والجوع من جهة أخرى. قال تعالى منكرا على قريش ما اعتذروا به عن عدم اتباع الهدى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول سبحانه ممتنا على قريش بنعمة الأمن: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولأهمية الأمن، فإن الله تعالى وعد المؤمنين بأن يجعل لهم بدلا من الخوف الذي يعيشون فيه أمنا واطمئنانا وراحة في البال إذا عبدوه وحده واستقاموا على طاعته ولم يشركوا معه شيئا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وحاجة الناس للأمن والاطمئنان كحاجتهم إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان. قد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرون بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه. قال سبحانه في بيان منته وفضله عليهم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد امتن الله تعالى بالأمن على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعمة بإخلاص العبادة له. ولأهمية الأمن وحاجة الناس إليه، إنه كان أحد المسائل التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. والمعنى: اجعل رؤيتنا للهلال مقترنة بالأمن من الآفات والمصائب، وبثبات الإيمان فيه، والسلامة من آفات الدنيا والدين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فمن أعطاه الله نعمة الأمن والطعام والعافية فكأنما أعطاه الدنيا بحذافيرها، فليحمد الله تعالى على تلك النعمة وليحافظ عليها. كما يقول قائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبعد أن كانوا يعيشون في أمن وأمان ورزق وفير كفروا نعمة الله وجحدوها، فأذهب الله عنهم فعاشوا في خوف وجوع وذل لأنهم لم يحافظوا عليها ولم يشكر الله تعالى عليها. ولنتحاور مع أبنائنا حول كيفية المحافظة على نعمة الأمن والأمان، فنقول: نحافظ على الأمن بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي الجماعي الرسمي، فهو صمام أمان يمنع الشرور والآفات عن المجتمعات وبه يحصل العز والتمكين. ونحافظ على الأمن بالعدل في كل جوانب الحياة، فالراعي مع رعيته والأب مع أهله وزوجاته وأولاده. نحافظ على الأمن بتهيئة المحاضن التربوية للشباب والناشئة ودعم المؤسسات العاملة في تربية النشئ. نحافظ على الأمن والأمان بتقوية دعائم الأسرة ومعالجة أسباب انحراف الأبناء بسبب الطلاق تشتت الأبناء. نحافظ على الأمن والاستقرار باحتواء الشباب بالحوار معهم بالاستماع إليهم تقريب وجهات النظر تهدئة الانفعالات تسخير الطاقات في خدمة الوطن تحقيق الأمن الفكري بتحصين أفكار الأبناء من التيارات المشبوهة الضارة. ولنبين لأبنائنا خطر اختلال الأمن حيث يتبدل الحال ولا يهنأ أحد براحة البال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد، يمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، ينقطع تحصيل العلم.

ملازمة العلماء ولا توصل الأرحام، ويأن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعايش وتهجر الديار وتفارق الأوطان وتتفرق الأسر وتنقض العهود والمواثيق وتبور التجارة ويتعصر طلب الرزق وتتبدل طباع الخلق فيظهر الكذب، وباختلال الأمن تسفك الدماء وترمل النساء ويتم الأطفال.

0: علينا أن نعلم أبنائنا شكر المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان ونعمة الوطن الآمن، وأن نعلمهم شكر وتقدير الجهات الأمنية التي تسهر من أجل أن نعيش آمنين مطمئنين، وأن نتعاون معهم للمحافظة على هذه النعمة. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم الفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وقديما قيل: الأمن نصف العيش، إن مطلب الأمن يسبق مطلب الغذاء، فبغير الأمن لا يستزغ طعام ولا يهنأ بعيش ولا ينعم براحة. قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ قال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. ومن أقوال جلالة السلطان الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، كان يقول: إن أهم واجبات الدولة كفالة الأمن وضمان الاستقرار، حتى يتفرغ المجتمع بكل فئاته وفي طمأنينة وهدوء بال، يتفرغ للعمل والإنتاج والإنشاء والتعمير. أما إذا اضطرب حبل الأمن واهتزت أركان الاستقرار، فإن نتيجة ذلك سوف تكون الفوضى والخراب والدمار للأمة وللفرد على حد سواء، وهذا أمر مشاهد وواقع ملموس لا يتطلب كثيرا من الشرح والتوضيح. ومن ثم فإن على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي لم تتحقق فيها كما نعلم جميعا إلا بدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن وجهد العاملين الأوفياء، وألا يسمح للأفكار الدخيلة التي تتستر تحت شعارات براقة عديدة أن تهدد أمن بلده واستقراره، وأن يحذر ويحذر من هذه الأفكار التي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمسك بمبادئ دينه الحنيف وشريعته السمحة التي تحثه على الالتزام بروح التسامح والألفة والمحبة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي صبا محمد سعيد التميمية، صف ثالث خامس في مدرسة رؤى المستقبل للتعليم الأساسي. يشجعوني أمي وأبي في أن يشاركوني في مدارس القرآن ويشاركوني في الأونلاين ويشجعني معلماتي في المدرسة أن شاركني في مسابقات وأن أقرأ أمام الطلاب في ساحة المدرسة، وأيضا أتلو يوميا السور، أراجع السور في جزء عام وفي جزء تبارك. بدأت في حفظ السور عندما كان عمري 3 سنوات. الآن سوف أتلو لكم بعض الآيات من سورة القيامة.

0: مستكر. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي. أعوذ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: التدخين السلبي ضرر وضرار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله في رحاب هداه وتقواه، فثم حياة تعاش ونور يهتدى به وقوة تبعث في النفس. من جميل ما يربي عليه هذا الدين من الأخلاق جعل الإنسان متحرزا عن إيذاء الناس، فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده كما جاء في الهدي النبوي الشريف. والمؤمن حقا من يصون نفسه عن كل ما يؤذيها أو يؤذي غيره، ويسعى مجاهدا نفسه على ترك ما اعتاده إن كان فيه ضرر بالنفس أو إضرار بالخلق، مبتغيا مرضات ربه. فمن اتسع قلبه رحمة بالناس نال قربا من ربه، وكان من المحسنين الذين ينفعون ويبنون فلا يضرون ولا يهدمون، جاعلين وجودهم سبب إسعاد وطمأنينة وليس مصدر إزعاج أو قلق. ومن صور الإيذاء والإضرار ما يعرف بالتدخين السلبي، هذا النوع غير المباشر من هذا السلوك المردي، حيث تعريض الآخرين لدخان التبغ باستنشاق غير المدخن لدخان الآخرين الذين يلوثون الهواء حوله بتدخينهم. وفي التدخين السلبي تعريض لغير المدخنين لاستنشاق مواد ضارة من محتويات دخان التبغ، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة والجهاز التنفسي، ويشتد ضرره وخطره على الأطفال والحوامل والمسنين. فالأطفال لكون أجهزتهم المناعية في طور نموها، والحوامل لمضاعفات أذى التدخين عليهن والأجنة، وكبار السن لتقدمهم في العمر وانخفاض كفاءة أجهزتهم ومناعتها. فما أعظم ما يقترفه المدخن، فلا يكتفي بالجناية على نفسه حتى ينقل هذا الشر لغيره بتدخينه في بيت أو مجلس أو مركبة أو أماكن عامة مشتركة، معرضا الناس لأذى قد فرض عليهم دون اختيار ولا رضا، ناقلا تبعة سلوكه إليهم عبر هذا الأذى الذي أوقع نفسه فيه. إنه سلوك يتنافى وأخلاق الرحمة والإحسان والرفق التي هي من سمات المؤمنين والذين من مبادئهم لا ضرر ولا ضرار. لك الحمد ربي أفضت النوال، وأكرمتنا الطيبات الحلال، وأرشدت نهج الهدى مستبينا، وأزكى صفات وأسمى خلالا، فمن تبع النهج طاب حياة وطاب بفضل الكريم مآلا. هنيئا لكل أبي وفي عن الموبقات تولى ومالا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينزاح الليل ويقبل الصباح، وتستجيب نفوس لداع النجاح والفلاح.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أهلا وسهلا بك يا أستاذنا، في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
3: اليوم قد وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف بعض الوقفات حيال الآية المباركة التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: أعيد تلاوتها للإفادة وفي الإعادة إفادة، أو وإعادتها إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الرؤية هنا في قوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء؟
0: نوع الرؤية هنا بصرية، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، والرؤية تطلق ويراد بها العلم.
2: يراد بها العلم؟
0: نعم، فالعلم يطلق على الرؤية والرؤية تطلق على العلم، ولكن الأوضح هنا أن تكون نرى بصرية، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت سابقا تنكشف له المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة، وحيث تعدت هذه الكلمة نرى إلى مفعول واحد نحملها على أنها بصرية. نرى تقلب وجهك في السماء، وتقلب الوجه أمر حسي مبصر.
1: وما علاقة تقلب الوجه بالسماء يا أستاذنا؟
0: جميل جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب نزول وحي عليه أن يؤمر فيه أن يستقبل الكعبة، لأنه كان يود بقلبه، يميل بقلبه، ويتوقع كذلك أن تكون القبلة دائما هي الكعبة المشرفة. فكان حينما يستقبل بوجهه القبلة الأولى يتطلع إلى أن ينزل جبريل عليه بالوحي، وطبعا جبريل يأتي من جهة السماء. فعلاقة تقلب الوجه بالسماء أي في جهة العلو، وليس المقصود بالسماء هنا السماء المبنية المشار إليها بقوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وبقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. فالمقصود بالسماء هنا جهة العلو التي تعلو الأرض.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بهذه المفردة فلنولينك؟ وما أصل الاشتقاق؟
0: جميل. التولية جعل الشيء يلي شيئا، أي فلنصرفنك إلى قبلة ترضاها، أي فلنجعلنك واليا بوجهك ماذا؟ الجهة التي ترضاها، وهي القبلة التي كان يتطلع عليها أو كان يتطلع إليها بالأحرى. فلنولينك قبلة. ولا هنا كما أوضحنا في الإعراب تتعدى هذه الكلمة إلى مفعولين، فلنولينك أي نجعل القبلة التي ترضاها والية لوجهك، فوجهك يلي هذه القبلة. والمقصود بالوجه هنا شخصه، فالذات كلها تطلق ويراد بها الوجه. فالوجه هنا كناية عن الذات، لأن الإنسان يستقبل بذاته كلها القبلة التي أمر باستقبالها في الصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل من دلائل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستقبل القبلة قبلة له والمؤمنون؟
0: نعم، وأعظم الدلائل وأبرزها هذه الآية، قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ثم أمر باستقبال القبلة التي كان يودها، وذلك في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال وما ننزله إلا بقدر معلوم، فالله سبحانه عالم أن سيكون الاستقبال بالصلاة نحو الكعبة المشرفة في آخر الأمر، ولكنه سبحانه يختبر عباده وينزل بقدر ما يشاء، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله عالم أن ستكون القبلة هي القبلة، أي أن تكون الكعبة المشرفة هي القبلة، ولكن أخر ذلك لحكمة، كما قال إلا لنعلم
2: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
0: نعم
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها؟
0: أي فلنجعلنك مستقبلا بصلاتك قبلة تحبها. فالرضا هنا بمعنى ماذا؟
2: المحبة،
0: بمعنى المحبة. نعم، ترضاها أي تودها وتود استقبالها ويرضيك ذلك. فالله سبحانه كما قالت أم المؤمنين: إني أرى الله يسارع في هواك، أي فيما تحب وترضى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك لو نستكمل إعراب هذه الآية؟
0: نستكمل إعرابها، ذلك صعب لأن الوقت لا يتسع لإعرابها كلها، ولكننا نعرب ما نستطيع إعرابه منها. فأول الجملة التي نريد إعرابها:
2: فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
0: جميل جدا، فولي. إذن الفاء للتفريع، أو إذا كنت كذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأولى أن تكون للتفريع أو مفصحة عن شرط مقدر، وهي في الواقع حرف عطف. ولي، ماذا نقول عن كلمة ولي؟
1: فعل أمر مبني على حذف آخره،
0: على حذف حرف العلة، لأن آخره الياء. فولي أصله ولي، لأنه من ولا يولي، فمضارعه يولي وأمره ولي. جميل جدا، مبني على حذف حرف العلة الياء، والكسرة دليل عليها. أين فاعل ولي؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: فولي وجهك، وجه
1: مفعول به منصوب بالفتحة،
0: وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف،
2: والكاف مضاف إليه يا أستاذنا،
0: مبني على الفتح في موضع جر. فولي وجهك شطرا. ماذا نقول عن كلمة شطرا؟
1: ظرف مكان يا أستاذنا.
0: لأن شطر بمعنى الجهة والناحية، أي فولي وجهك ناحية المسجد الحرام. شطر مضاف،
2: والمسجد مضاف إليه،
0: الحرام
1: صفة للمسجد مجرورة بالكسرة.
0: جميل، لأن الموصوف مجرور فالصفة مجرورة مثله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
2: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت يطاردنا وينتهي بسرعة، ولكننا نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعث للعالمين بشيرا ونذيرا، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هدفنا في هذا البرنامج هو التأمل في مخلوقات الله التي ذكرها القرآن الكريم، لنزداد إيمانا ونتبصر معا الإتقان الرباني في هذا الكون الفسيح. حلقتنا اليوم عن مخلوق ضرب الله به المثل وسمى باسمه سورة من السور القرآنية، إنه العنكبوت. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لقد وقف العلماء والمفسرون طويلا أمام هذه الآية يتدبرونها، ولنبدأ لفتة لغوية بلاغية تخاطب العقل المنطقي، فقد جاء الفعل في قوله تعالى اتخذت بتاء التأنيث. وهنا نتساءل كيف عرف القرآن قبل مئات السنين أن أنثى العنكبوت هي المسؤولة الوحيدة عن بناء البيت وغزل الخيوط. لقد أثبت علم الحيوان أن الذكر في عالم العناكب دوره ثانوي ولا يقوم ببناء النسيج، بل إن الأنثى هي التي تملك المغازل المتطورة وتقوم بهذه الهندسة المعقدة. هذا السبق العلمي هو حجة بالغة على أن هذا الكلام ليس من صنع بشر، بل هو وحي ممن خلق فسوى.
1: أفلا تتفكرون؟
2: عندما نتأمل في طبيعة خيوط العنكبوت نجد معجزة مادية تبهر العقول. هل تعلمون أن هذه الخيوط التي نراها هشة هي في الحقيقة من أقوى المواد الطبيعية على وجه الأرض، حيث يعد حرير العنكبوت من أقوى المواد الحيوية الطبيعية من حيث نسبة القوة إلى الوزن، ويمتاز بمزيج فريد من المتانة والمرونة، بل إن هذه الخيوط لها قدرة هائلة على التمدد لتصل إلى 4 أمثال طولها دون أن تنقطع، مما يسمح لها بامتصاص طاقة الحشرات الطائرة المصطدمة بها. هذا التميز المادي يجعلنا نتساءل عن قوله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فإذا كان الخيط قويا فكيف يكون البيت واهنا؟ هنا ندخل في العمق الفلسفي للمثل القرآني. الوهن في بيت العنكبوت ليس في مادة الخيط نفسه، بل في البيت كملاذ مادي. فبيت العنكبوت لا يقي من حر الشمس ولا من برد الشتاء ولا من مطر السماء، ولا يستر من بداخله عن عيون الأعداء. إنه بيت مكشوف لا خصوصية فيه ولا أمان. ولكن الوهن الأعظم الذي كشفه العلم الحديث هو الوهن الاجتماعي والمعنوي. إن بيت العنكبوت هو أبعد البيوت عن معاني المودة والرحمة التي لا تقوم عليها بيوت المسلمين. في عالم العناكب تقوم الأنثى في كثير من الأنواع بقتل الذكر وأكله بعد عملية التلقيح، وعندما يفقس البيض يبدأ الصغار بأكل بعضهم البعض بسبب التنافس على المكان والغذاء. فأي وهن أشد من بيت يقتل فيه الصاحب صاحبه والأخ أخاه؟ ومن هنا يتجلى المنطق القرآني، كما أن هذا البيت لا نفع فيه لساكنه عند الشدائد، كذلك حال من يتخذ من دون الله أولياء من الأصنام أو الماديات أو الأهواء، فهي منظومات واهنة لا تملك لصاحبها نفعا ولا ضرا. أيها المستمعون الكرام، لا يظنن أحد أن هذا المخلوق وجد عبثا، فمن عظمة الله أنه سخر لنا كل شيء. لقد استفاد العلماء تقنيا من خيوط العنكبوت تاريخيا في صناعة دقيقة جدا، فهي تستخدم لصناعة خيوط التعامد في التلسكوبات والأجهزة البصرية لدقتها الفائقة قبل أن تحل محلها مواد وتقنيات صناعية حديثة أكثر ثباتا. نعم، تلك الخيوط الرفيعة جدا هي التي تسمح لعلماء الفلك بتحديد مواقع النجوم بدقة متناهية دون أن تنحجب صورة النجم، وقد كان ذلك سابقا كما قلنا. أما الآن فتستخدم التقنية الحديثة. أما في المجال الطبي فقد اكتشف الباحثون أن خيوط العنكبوت تمتلك خصائص مطهرة، فهي تفرز مواد مبيدة للبكتيريا والفطريات، وكانت تستخدم في الطب الشعبي لتضميد الجروح وحمايتها من التعفن. وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن خيوط العنكبوت نظرا لخصائصها المتميزة مثل القابلية للتحلل الحيوي وانخفاض الكثافة والتوافق الحيوي الممتاز والخواص الميكانيكية الفردية، استخدم حرير العنكبوت كمادة حيوية طبيعية في طيف واسع من التطبيقات. وتعود أولى الاستخدامات السريرية لحرير العنكبوت كمادة للخياطة الجراحية إلى القرن 18. وتقول الدراسة نظرا لمحدودية الإنتاج الطبيعي بسبب صعوبة تربية العناكب، يعد الإنتاج المؤتلف لبروتين حرير العنكبوت الخيار الأمثل للحصول على كميات كافية من هذه المادة. وقد أتاح توفر بروتينات حرير العنكبوت المنتجة بتقنية الحمض النووي المؤتلف إلى جانب قابليتها الجيدة للمعالجة والتشكيل، أتاح المجال أمام تطبيقات طبية حيوية حديثة. أما فائدة خيوط العنكبوت من الناحية البيئية، فيعد العنكبوت الحارس الأمين لغذاء البشر. هل تتخيلون أن ملايين العناكب في المزارع تقضي على الكثير من الحشرات الضارة يوميا؟ لقد صرح بعض الباحثين بأنه لولا العناكب لمات البشر جوعا نتيجة دمار المحاصيل بفعل هذه الآفات. في ختام جولتنا مع هذا المخلوق العجيب لنتأمل عظمة الخالق الذي أودع هذا الإتقان في هذا الجسم الضئيل. تأمل في هذا التوافق المذهل بين كلمات القرآن وحقائق العلم. ألا يستحق ذلك أن نخر لله سجدا؟ إن كل جزئية في هذا الكون من دخان السماء إلى خيط العنكبوت تنطق بوحدانية الله. نلتقي بكم غدا مع آية أخرى من آيات الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد

بصير قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلك

محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه.

والسجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا في

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

0: الأليم. وفي
1: وفي
0: موسى
1: موسى
0: إذ
1: إذ
0: أرسلناه
1: أرسلناه
0: إلى
1: إلى
0: فرعون
1: فرعون
0: بسلطان
1: بسلطان
0: مبين،
1: مبين،
0: فتولى
1: فتولى
0: بركنه
1: بركنه
0: وقال
1: وقال
0: ساحر
1: ساحر
0: أو
1: أو
0: مجنون.
1: مجنون.
0: فأخذناه
1: فأخذناه
0: وجنوده
1: وجنوده
0: فنبذناهم
1: فنبذناهم
0: في
1: في
0: اليم
1: اليم
0: وهو
1: وهو
0: مليم.
1: مليم.
0: وفي
1: وفي
0: عاد
1: عاد

فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.

إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم.

ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

مطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.

ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

0: يؤمنون
1: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

0: مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ووقفنا عند الجملة الفعلية ترجوها، ما حكم هذه الجملة من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة واقعة بعد نكرة وهي كلمة رحمة، والجمل بعد النكرات صفات، وعلى هذا فالجملة الفعلية ترجوها في محل جر صفة لكلمة رحمة، والمعنى على جهة التقريب ابتغاء رحمة من ربك مرجوة. ويجوز في هذه الجملة الفعلية أن تكون حالية، لأن النكرة وهي كلمة رحمة خصصت بالوصف وهو الجار والمجرور من ربك، وعلى هذا صارت مخصصة أو صارت معرفة عند من يجعل النكرة المخصصة معرفة، وعلى هذا يجوز أن تأتي منها الحال. فعلى هذا الوجه تكون الجملة الفعلية ترجوها جملة حالية فهي في محل نصب، والمعنى ابتغاء رحمة من ربك مرجوة. والعامل في المفعول لأجله ابتغاء إما أن يكون تعرضن، وعلى هذا يكون المقصود بالرحمة الرزق، والمعنى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رزق من ربك ترجوه، بحيث ينتظر رزقا أو مالا أو ما شابه ذلك يواسي به ذوي القربى والمساكين. ويجوز أن يكون ابتغاء متعلقا بالفعل قل، أو له صلة بالفعل قل، أو يكون فيه العامل الفعل قل، والمعنى على هذا فقل لهم قولا ميسورا ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وعلى هذا يكون المقصود بالرحمة الثواب، فالمعنيان جائزان، وهذا من مقاصد القرآن، فإن من دلائل إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهي معاني نبه عليها العلماء الكبار المتقدمون كابن بركة وصاحب الضياء والإبانة وغيرهما من العلماء الذين اشتغلوا بإعجاز القرآن الكريم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، أداة الشرط إن، فعل الشرط تعرضن، والجواب فقل لهم قولا ميسورا، والجملة الشرطية تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في محل جزم بإن، وجملة جواب الشرط فقل لهم قولا ميسورا. وقد وقع الجواب مصدرا بالفاء لأن الجواب طلب، والطلب هو الأمر، فالطلب يكون أمرا ويكون نهيا، ولذلك لزم اقترانه بالجواب، بل لزم اقترانه بالفاء عند الجمهور، وهذه الفاء هي فاء الجزاء أو فاء الجواب، فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الفاء تكون لازمة إذا كان الجواب طلبا، أو إذا كان الجواب شيئا يشبه الطلب، وضابط هذا الأمر أن يكون الجواب لا يصلح لأن يكون شرطا، فمتى ما كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا لزم اقترانه بالرابط وهو الفاء، وفي بعض الأحوال تنوب عن الفاء إذا الفجائية. وجملة جواب الشرط جملة فعلية، قل لهم قولا ميسورا. وعلى هذا يلزم أن نقف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهذه اللام هي التي يسمونها لام التبيين، وهي التي تأتي بعد مادة القول وينتقل بها من القول إلى مقول القول. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل، قل لهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل قل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل. قولا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومادة القول الأصل فيها أن تنصب جملة، ويجوز أن تنصب مفردا، ويجوز في قولا أن يكون مصدرا أو مفعولا مطلقا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ميسورا صفة لكلمة قولا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية قل لهم قولا ميسورا في محل جزم، فهي جملة لها محل من الإعراب لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم، فأداة الشرط جازمة وهي إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء، وبذلك تحقق الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. والجملة الشرطية جملة لا محل لها من الإعراب، فهي معطوفة على ما تقدم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفة عند كلمة ميسورا، فهذه الكلمة ورد ذكرها في هذا الموضع من القرآن، ولها دلالتها، ودلالتها ظاهرة، إلا أن المفسرين ذكروا معناها ونبهوا على المراد بها، فهي مأخوذة من اللين. فمعنى قول الحق تبارك وتعالى فقل لهم قولا ميسورا، أي فقل لهم قولا لينا. فكلمة اليسر تفيد اللين أو ما شابه ذلك من المعاني التي تدل على هذا الأمر، وهي داخلة تحت قول الحق تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، فهذا من المطلوب للإنسان. وقد جاء في مجاز القرآن قولا ميسورا أي لينا هينا، وهو من اليسر. فإذا كان الإنسان لا يمكنه أن يعين سائله أو أن يعين المحتاج، والذي هو محتاج حقيقة وليس مدعيا، لزمه أن يتعامل بهذه المعاملة. فقل لهم قولا ميسورا أي قولا لينا هينا، وهو من اليسر، كما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك جملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فالواو للعطف، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. يدك يد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والفعل تجعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر. والمعنى: ولا تصير يدك مغلولة إلى عنقك، والمفعول به الثاني مغلولة، مغلولة مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى عنقك جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عنق اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر إلى متعلق بكلمة مغلولة، فمغلولة اسم مفعول وهو من المشتقات التي يتعلق بها الجار، مغلولة إلى عنقك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى وكلمة مغلولة. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بكلمة مغلولة. والجملة الفعلية: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا تبسطها كل البسط جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويجوز في لا أن تكون مؤكدة للا الأولى لترشد إلى أن النهيين مطلوب من الإنسان أن يجتنبهما معا، ومطلوب من الإنسان أن يجتنب أحدهما أيضا، ولا يراد أن النهي يتحقق باجتنابهما معا، وإن وقع الإنسان في أحدهما فلا يكون واقعا في النهي، فكل واحد من النهيين مطلوب من الإنسان أن يجتنبه. والأول: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. والثاني: لا تبسطها كل البسط. فقد يكون الإنسان واقعا في أحدهما فقد يكون جاعلا يده مغلولة إلى عنقه، وبذلك لا يبسط يده كل البسط، وقد يكون ممن يبسط يده كل البسط حتى يؤول إلى الحال التي ذكرت بعد ذلك، وليس جاعلا يده مغلولة إلى عنقه. فالنهيان مطلوب من الإنسان أن يجتنبهما معا، ومطلوب من الإنسان أن يجتنبهما أيضا على صفة الانفراد. وهذا المعنى هو المعنى الذي أفادته لا، أو أفادته زيادة لا. تبسط فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، ويجوز أن يكون معطوفا على الفعل تجعل، إذا ما جعلنا لا زائدة أو صلة أو مؤكدا. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. كل البسط كل نائب عن المصدر أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. البسط مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة لا تبسطها كل البسط معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فتقعد ملوما محسورا، هذه الفاء هي فاء السبب، والتي تكون جوابا لطلب محض أو نفي محض، وهي في هذا الموضع جواب لطلب محض، وهو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولذلك ينتصب الفعل المضارع بعد هذه الفاء بأن مضمرة وجوبا، على ما نبه عليه المتقدمون من النحاة وبينوه بيانا واسعا. فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل المضارع تقعد منصوب بأن مضمرة وجوبا، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية.

0: طلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

وَأَدْبِرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشره

كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك

وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ

أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ

يموتوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

كيف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

فمن أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق

الحادية عشرة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة صلالة إلى موعد لاحق. إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان الجودة جودة التعليم للفترة من 2026 إلى 2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، ويجدد رفضه التوقيع على أي اتفاق لا يكون مثاليا لبلاده. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. دشنت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطتها الاستراتيجية 2026-2030 التي تتوزع على 8 مجالات تتضمن جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة والقدرات، إضافة إلى الحوكمة.

المحكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمجال المالي وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. وتهدف الخطة إلى الارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز جودة مخرجاتها بمختلف مستوياتها وأنواعها، بما يدعم التحسين المستمر ويعزز مكانة الهيئة مرجعاً وطنياً في مجال ضمان جودة التعليم. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بجمهورية مصر العربية، والتي ناقشت النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل. كما يتناول المؤتمر ملف المؤسسات الناشئة وفرصها في ظل التحول الرقمي، وقضايا تنمية المهارات وموائمتها مع احتياجات أسواق العمل. وعلى هامش أعمال المؤتمر، شاركت وزارة العمل في الاجتماع 65 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات العمل. أقيمت في مدينة صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمية الثالث الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار، بهدف توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات عملية قابلة للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته لثلاث سنوات، بينما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي الدراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو قبلها. وأضاف ترامب أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في جزيرة قشم. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال فرض القيود المشددة وسط اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. هذا وحذرت وزارة الصحة بالقطاع من أن النقص الحاد في زيوت المولدات الكهربائية يهدد بخروج المزيد من المستشفيات عن الخدمة، في ظل اعتماد المرافق الصحية على المولدات لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. وفي جنوب لبنان، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة، في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات واستمرار استهداف المناطق السكنية. 6 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. توغلت قوات إسرائيلية عبر آليات عسكرية جنوب سوريا في ريف القنيطرة، بينما توغلت قوة أخرى بدبابات قادمة من قاعدة الحميدية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء ريف درعا الغربية، وإطلاق نار كثيف باتجاه الأحياء السكنية. وتؤكد سوريا على مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من أراضيها. نددت بولندا وأوكرانيا بضربات روسية قرب الحدود البولندية، بما في ذلك استهداف قطار متجه إلى وارسو قرب نقطة تفتيش حدود.

السعودية. وصفت ذلك بأنه تصعيد في الحرب. وقالت أوكرانيا وبولندا إن الضربة وقعت على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية من دون وقوع إصابات. وجاءت الضربة في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى وقف الهجمات على المصاف الروسية، قائلا إنها تسبب شحا في وقود الديزل وحضه على الانتقاء أهداف أخرى. دعا الرئيس الصيني شي جي بينغ في ختام اجتماعات دول مجموعة بريكس بالهند إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. من جانبه شدد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على الحاجة إلى تعزيز المرونة بين دول المجموعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والبيئة. يأتي هذا فيما بحث اليوم الأخير للقمة عددا من الموضوعات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تعزيز التعاون التكنولوجي ومكافحة الإرهاب. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوة بإندونيسيا، وتم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب، مع توسع عمليات البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. وقال مسؤولون إن العبارة التي كانت على متنها أكثر من 240 شخصا كانت متجهة إلى سور أباي في شرق جاوة إلى محافظة كالمنتان بجزيرة بورنيو. سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة. وارتفع خام برنت تسليم شهر نوفمبر بنسبة 3% ليصل إلى 108 دولارات للبرميل. حققت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي تقدما في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة في إطار تطوير منظومة التوظيف بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية، ويربط بين التخطيط الوظيفي ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات الوظائف المستقبلية. تواصل شركة نماء لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الداخلية بتكلفة تقارب 20.5 مليون ريال عماني، بهدف تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الاحتياطية ومرونتها التشغيلية، وكذلك رفع كفاءتها وتقليل الفاقد، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده ولايات المحافظة. بلغ معدل التضخم في سلطنة عمان 3.4% لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية قارب 3%. ختام النشرة تذكير بالعناوين. تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة صلالة إلى موعد لاحق. إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم للفترة من 2026 إلى 2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، ويجدد رفضه التوقيع على أي اتفاق لا يكون مثاليا لبلاده. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو

في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين

مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

ما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه

الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتح

راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

بعد ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على

أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون

وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. لازال الحديث حول آداب السفر، أليس كذلك؟
4: بلى.
3: ذكرنا بعض الآداب، كم ذكرنا منها؟
5: 12.
3: أين؟ زين، إيش التاسع؟
5: توسيع الزاد.
6: نعم شيخ.
3: نعم.
7: يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا ويمنع.
3: نعم. إيش العاشر؟
6: نعم شيخ.
3: نعم.
6: عاشرها أن يتركن النفقة لمن عليه عوله وقال الثقف.
3: هذا واجب عليه، ما واجب؟ ولا مندوب؟
7: واجب.
3: واجب النفقة. إذا من نفقة عليه واجبة، واجب عليه تكفيرها. لما يتركهم يتكففون الناس، ليس كذلك؟
4: بلى.
3: في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث زين زين.

0: الحادي عشر
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: وبعد ذا يودي عنا المنزل بركعتين حبذا من فعنا.
0: نعم.
1: وبعد ذا يودي عنا المنزل بركعتين حبذا من فعنا.
0: حبذا
1: من فعنا.
0: نعم. زيد حديث يدل على هذا. حديث مطعم بن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلف عبد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. ما خلف عبد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. هذا الحادي عشر. هذا من الحادي عشر.
2: وبعد ذا يودي عنا المنزل بركعتين حبذا من فعل.
0: حبذا
1: من
0: فعل. نعم. حبذا من فعل. زين. ركعتين صليمة في المنزل أليس كذلك؟
3: بلى.
0: شيء دليل على هذا؟
1: نعم.
0: حديث من؟
1: نعم.
0: عن مطعم بن من؟
1: المقدام.
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله.
2: نعم.
0: ما خلف نعم
2: ما خلف عبد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا.
0: حين يريد سفرا. نعم. استحب بعضهم أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. زين. استحب بعضهم أن يقرأ بعدهما بعد الركعتين آية الكرسي وسورة قريش. إيه سورة قريش هي؟ فضل معاذ.
1: نعم.
0: فاهم.

0: من خوف.
1: شكرا أحسنت. هناك دعاء أتى به بعد الركعتين. من منكم يا دكتور؟
2: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
1: أعطيناكم إياه ولا لا؟
2: نعم.
1: تفضل.
3: نعم. اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم.
1: بعد ذلك ماذا نقول؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذا الحادي عشر هذا؟
2: نعم.
1: الثاني عشر؟
4: نعم.
5: وبعد ذا؟
1: فضل جرى.
5: وبعد ذا يودع عنا أهله ويدعو لهم ويدعون له.
1: ما شاء الله، يودع أهله وأقاربه وأصدقائه. زين؟ ويدعو لهم، يعني هو المسافر يدعو لهم.
5: نعم.
1: وهم أيضا يدعون له. إيش يقول هو عندما يودعهم؟ يقول ذكر، تفضل ذكر.
6: يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: أحسنت، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. طيب، المودع يدعو للمسافر ليش؟
2: نعم
1: شيخ. نعم.
5: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: أستودع الله دينك
5: وأمانتك
1: وخواتيم
5: عملك.
1: بعد ما يقول واقعوا عليك السلام،
5: عليك السلام،
1: واقعوا عليك السلام، وقول يوصيك عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر. زين، ثم يدعو له ويقول ايش؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسرك الخير حيث ما كنت. هكذا. طيب، سنناقش في الحديث، عندكم حديثان أليس كذلك؟
3: بلعب.
1: هذا الثاني عشر. الثاني عشر هذا؟
5: نعم.
3: نعم.
1: وقفنا في الثالث عشر، ما كذلك؟
2: نعم.
1: الثالث عشر خروجه بأول النهار يوم الخميس جاء في الآثار.

0: خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. يعني يستحب للمسافر إذا أراد سفرا أن يخرج يوم الخميس، ومتى؟ في أول النهار يوم الخميس، ويكون خروجه في أول النهار. ويدل على هذا حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس في أول النهار. إلى حديث صخر غامدي.
1: نعم شيخ.
0: إيش قال؟
1: نعم شيخ. عن صخر الغامدي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: نعم.
1: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار.
0: من أول النهار. حسن شكرا. يستحب خروج المسافر متى؟ يوم الخميس في أول النهار، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: وعندكم الآن حديثان، حديث كعب بن مالك وحديث صخر الغامدي. طبعا اذكر الحديثين مع بعض.
1: نعم
3: نعم.
0: أحمد ما شاء
4: الله. عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
0: زين زين. رواه
4: البخاري.
0: نعم.
4: عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. رواه أبو داود.
0: من أول النهار في بكورها، بكور في أول النهار بكور. أوكي. إذا لم يمكن الخروج يوم الخميس وأمكنه أن يخرج يوم الاثنين فليفعل، إذا لم يكن الخروج يوم الخميس فليتحرى يوم أيضا يوم الاثنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا متى؟ متى؟
1: يوم الاثنين.
0: يوم الاثنين، ما كذاك؟
1: نعم.
0: زين طيب، خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. زين عاد الرابع عشر. الرابع عشر عندما يخرج من بيته يقول: بسم الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال ذلك ناداه مناد: هديت وبقيت وكفيت، وتنحى عنه الشيطان. بعد ذلك ما يقول؟ بعد أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فضل ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو
1: أزل.
0: نعم. أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. واضح؟
2: واضح.
0: طيب الخامس عشر. الخامس عشر إذا ركب راحلته، سيارة أو طائرة أو سفينة أو دابة أو نحو ذلك من المركوبات، يأتي به الدعاء. إذا ركب فليقف فليكبر ثلاثا ثم ليقل، لما جاء في حديث ابن عمر. من منكم ذكر حديث ابن عمر؟
3: نعم شيخ.
0: تفضل. حديث ابن عمر.
5: عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم.
0: طيب، من منكم ذكر آية فيها دليل على أن يقول عندما يركب شيء من المركوبات يقول سبحان الذي سخر لنا هذا؟ من منكم ذكر دليل؟
1: نعم شيخ.
2: نعم شيخ.
0: تفضل ذكر.
6: قوله تعالى:
0: نعم.
6: لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه.

0: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
1: ما ذكر الآية من أولها وتستوى على ظهوره ضميع ليش كل آية من أولها.
2: نعم شيخ. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
1: وإنا أكمل
2: وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
1: أحسن شكرا طيب منجي.
3: نعم شكرا.
1: طيب إذا ركبت راحلتك أي راحلتك ماذا تقول أولا؟
3: أولا أكبر ثلاثة.
1: قول
3: نعم.
1: قول
3: ما أقول؟
1: لا قول كبر حتى نسمعك.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: لا بين زين بين. فضم اسم الله ضما بينا ولا تشمه ولا تسكنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: زين.
4: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: نعم. وهناك أيضا الأدعيات لو قصرت على هذا كفى. في حديث ابن عمر وكذلك.
4: نعم.
1: من رواه؟
4: رواه مسلم.
1: مسلم. طيب. وهناك أدعية أخرى ربما سمعت مني لكن دعاء كثيرا يعني عندما ترك تقول بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. زين. وبعد ذلك تتهش بالدعاء اللهم إنا نسألك إلى آخر. زين. سمعتمه؟
3: نعم.
1: طيب. زين. الخامس عشر عاد؟
3: نعم.
1: السادس عشر. إذا صعدت شرفا فكبر. أو إذا هبطت فسبح. إذا صعدت شرفا فكبر. زين. وإذا نزلت منزلا فسبح. وتقول شيء حديث في هذا؟
4: نعم شيخ. نعم. عن جابر قال
0: كنا إذا صعدنا كبرنا
1: إذا صعدنا كبرنا
0: وإذا نزلنا سبحنا.
1: إيش يقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكذلك. نعم. كما سيأتي في حديثه عند الرجوع في السفر ثلاثة. وإذا نزلنا سبحنا مو قل سبحان الله وكذلك. نعم. يناسب الارتفاع التكبير ويناسب الانخفاض إيش؟ التسبيح. فأنت عندما تركع وتسجد ما تقول؟ ما تسبحه؟
3: نعم.
1: تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وما تقول في السجود؟
3: سبحان ربي الأعلى.
1: يوم ترفع راسك من السجود مثلا إلى القعود أو القيام ما تقول؟
3: الله أكبر.
1: ما كذلك؟ إذا صعدت فكبر وإذا هبطت فسبح. هكذا وأنت مشاور ماشي في سيرك هكذا كلما صعدت شرفا كبر وإذا نزلت منزل فسبح. ما كذاك؟ حديث ممكن تأتي حديث جابر.
5: نعم.
1: أحمد فما
5: عن جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: سبحنا رواه
5: البخاري.
1: أحسن شكرا. في السابع عشر عن؟
3: نعم
1: السابع عشر. إذا رأى مدينة أو قرية يريد النزول فيها فليقل يأتي بالدعاء الماثور إذا رأى مدينة أو قرية يدوز فيها فليأتي بالدعاء الماثور. من منكم ذكر الدعاء الماثور؟
2: نعم شيخ.
1: فضل الحواري.
2: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.
1: من رواه؟
2: رواه النسائي.
1: ممكن تأتي بالحديث؟
6: نعم شيخ.
1: نصر الحديث يجيب الحديث.
6: نعم شيخ.
2: عن صهيب.
1: لما انتهى.
4: نعم شيخ.
1: أحسن، شكرا.
4: نعم شيخ.
3: عن صهيب. عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي.
1: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. زين، كم عدد؟
4: الثامن عشر.
1: إذا أتى عليه الليل وفي سفر فليأتي بالدعاء الماثور، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر.
3: نعم شيخ. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما لب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. رواه البيهقي.
1: ممكن تأتي بي أحمد؟
5: نعم. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. رواه البيهقي.
1: شكرا، أحسن. هل تحفظون أنتم هذا الدعاء؟ ما تحفظون؟ كأنك لم تسمعون إلا في هذه المرة. كذلك؟ نعم. زين، انتهى الوقت وما شاء الله انتهى الحديث البقية إن شاء الله. نكمل بقية الآداب الحلقات الآتية إن شاء الله. زين، لكن هذه الأدعية ينبغي لكم أن تحفظوها وأن تلتزموا بها. سمعتم؟
5: نعم.
1: بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
0: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
0: آمين.
1: واجعل هواتا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا.
0: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا.
0: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
5: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
0: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يسر لعباده سبل النجاح ودعاهم إلى طرق الصلاح والفلاح، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. إن النجاح نتيجة محتومة لجهود محمودة، وهدية مقبولة لتضحيات مشهودة، وبداية النجاح علوم نافعة ومعارف شاملة ترفع قدر صاحبها بين الناس، وتصحح نظرته في الحياة بنور الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والمتعلم قريب من الله تعالى محفوف بالكرامة. قال تعالى في حكاية سليمان عليه السلام مع بلقيس: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين شهادته وشهادة أولي العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي شهادة أهل العلم كفاية، قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأصحاب العلوم هم الذين يستفيدون من الأمثال المضروبة والتجارب المحسوسة، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أيها المستمع الكريم، إن من مفاتيح النجاح أن يشاور المرء أهله وأقرباءه، وأن يراجع إخوانه وزملاءه، يستفيد من آرائهم ويأخذ من تجاربهم. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشورى سند للفرد وألفة للجماعة ومنار للعقول وتنقيح للفهوم وسبب إلى الصواب وسبيل إلى المجد وطريق إلى النجاح. ألم يقل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وهو أمر للأمة في مختلف أمورها وشتى أحوالها حتى تصل إلى أهدافها. وقد بين القرآن الكريم أن المشاورة في تربية الأولاد ترفع الحرج وتسوق إلى الاستقرار، قال تعالى في معرض ذكره لأحكام الرضاع والنفقة: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. والمشاورة في بناء الأسرة طريق النجاح في الحياة، لأن الاستبدال بالرأي يفسد الأمور. إن الإعداد الصحيح باب من أبواب النجاح في هذه الحياة، فالاستفادة من الأساليب العلمية تنفع الناس وترقى بالمجتمعات، كما جاء في تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا، إذ حكى الله تعالى ذلك بقوله: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمة التي تحسن تخطيطها وتتقن تنظيمها لا تهزها أزمة ولا تعيقها محنة. قال تعالى: ولا نضيع أجر المحسنين. إن من مفاتيح النجاح اختراع كل مفيد وابتكار كل جديد. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. إن من أسباب النجاح أداء الأعمال على الوجه الصحيح، فهو طريق الظفر، كما أن الاستعانة بالله من أهم أسباب النجاح، فهي تبعث الأمل في النفوس، وهي مما وصى به الأنبياء أقوامهم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومن استعان بالله أعانه ونصره، ومن توكل عليه كفاه ونجاه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن نجاح الأمم في تعاون أفرادها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأمة التي يتعاون أبناؤها ويتكاتف رجالها أمة ناجحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. فبالتعاون تنجز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الفرد، فهو أساس في التقدم والإنتاج. ومن أسباب النجاح أداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والعامل الأمين صورة مشرقة في مؤسسته ولبنة قوية في مجتمعه. عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يهدينا سبلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: التدخين السلبي ضرر وضرار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله في رحاب هداه وتقواه، فثم حياة تعاش ونور يهتدى به وقوة تبعث في النفس. من جميل ما يربي عليه هذا الدين من الأخلاق جعل الإنسان متحرزا عن إيذاء الناس، فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده كما جاء في الهدي النبوي الشريف، والمؤمن حقا من يصون نفسه عن كل ما يؤذيها أو يؤذي غيره، ويسعى مجاهدا نفسه على ترك ما اعتاده إن كان فيه ضرر بالنفس أو إضرار بالخلق، مبتغيا مرضاة ربه. فمن اتسع قلبه رحمة بالناس نال قربا من ربه، وكان من المحسنين الذين ينفعون ويبنون فلا يضرون ولا يهدمون، جاعلين وجودهم سبب إسعاد وطمأنينة وليس مصدر إزعاج أو قلق. ومن صور الإيذاء والإضرار ما يعرف بالتدخين السلبي، هذا النوع غير المباشر من هذا السلوك المردي، حيث تعريض الآخرين لدخان التبغ باستنشاق غير المدخن لدخان الآخرين الذين يلوثون الهواء حوله بتدخينهم. وفي التدخين السلبي تعريض لغير المدخنين لاستنشاق مواد ضارة من محتويات دخان التبغ، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة والجهاز التنفسي، ويشتد ضرره وخطره على الأطفال والحوامل والمسنين. فالأطفال لكون أجهزتهم المناعية في طور نموها، والحوامل لمضاعفات أذى التدخين عليهن والأجنة، وكبار السن لتقدمهم في العمر وانخفاض كفاءة أجهزتهم ومناعتها. فما أعظم ما يقترفه المدخن، فلا يكتفي بالجناية على نفسه حتى ينقل هذا الشر لغيره بتدخينه في بيت أو مجلس أو مركبة أو أماكن عامة مشتركة، معرضا الناس لأذى قد فرض عليهم دون اختيار ولا رضا، ناقلا تبعة سلوكه إليهم عبر هذا الأذى الذي أوقع نفسه فيه. إنه سلوك يتنافى وأخلاق الرحمة والإحسان والرفق التي هي من سمات المؤمنين والذين من مبادئهم لا ضرر ولا ضرار. لك الحمد ربي أفضت النوال، وأكرمتنا الطيبات الحلال، وأرشدت نهج الهدى مستبينا، وأزكى صفات وأسمى خلالا، فمن تبع النهج طاب حياة وطاب بفضل الكريم مآلا. هنيئا لكل أبي وفي عن الموبقات تولى ومالا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينزاح الليل ويقبل الصباح، وتستجيب نفوس لداع النجاح والفلاح.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم

صادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

آتية، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.

عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

0: حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ووقفنا عند الجملة الفعلية ترجوها، ما حكم هذه الجملة من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة واقعة بعد نكرة وهي كلمة رحمة، والجمل بعد النكرات صفات، وعلى هذا فالجملة الفعلية ترجوها في محل جر صفة لكلمة رحمة، والمعنى على جهة التقريب ابتغاء رحمة من ربك مرجوة. ويجوز في هذه الجملة الفعلية أن تكون حالية، لأن النكرة وهي كلمة رحمة خصصت بالوصف وهو الجار والمجرور من ربك، وعلى هذا صارت مخصصة أو صارت معرفة عند من يجعل النكرة المخصصة معرفة، وعلى هذا يجوز أن تأتي منها الحال. فعلى هذا الوجه تكون الجملة الفعلية ترجوها جملة حالية فهي في محل نصب، والمعنى ابتغاء رحمة من ربك مرجوة. والعامل في المفعول لأجله ابتغاء إما أن يكون تعرضن، وعلى هذا يكون المقصود بالرحمة الرزق، والمعنى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رزق من ربك ترجوه، بحيث ينتظر رزقا أو مالا أو ما شابه ذلك يواسي به ذوي القربى والمساكين. ويجوز أن يكون ابتغاء متعلقا بالفعل قل، أو له صلة بالفعل قل، أو يكون فيه العامل الفعل قل، والمعنى على هذا فقل لهم قولا ميسورا ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وعلى هذا يكون المقصود بالرحمة الثواب، فالمعنيان جائزان، وهذا من مقاصد القرآن، فإن من دلائل إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهي معاني نبه عليها العلماء الكبار المتقدمون كابن بركة وصاحب الضياء والإبانة وغيرهما من العلماء الذين اشتغلوا بإعجاز القرآن الكريم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، أداة الشرط إن، فعل الشرط تعرضن، والجواب فقل لهم قولا ميسورا، والجملة الشرطية تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في محل جزم بإن، وجملة جواب الشرط فقل لهم قولا ميسورا. وقد وقع الجواب مصدرا بالفاء لأن الجواب طلب، والطلب هو الأمر، فالطلب يكون أمرا ويكون نهيا، ولذلك لزم اقترانه بالجواب، بل لزم اقترانه بالفاء عند الجمهور، وهذه الفاء هي فاء الجزاء أو فاء الجواب، فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الفاء تكون لازمة إذا كان الجواب طلبا، أو إذا كان الجواب شيئا يشبه الطلب، وضابط هذا الأمر أن يكون الجواب لا يصلح

لأن يكون شرطا، فمتى ما كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا لزم اقترانه بالرابط وهو الفاء، وفي بعض الأحوال تنوب عن الفاء إذا الفجائية. وجملة جواب الشرط جملة فعلية، قل لهم قولا ميسورا. وعلى هذا يلزم أن نقف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهذه اللام هي التي يسمونها لام التبيين، وهي التي تأتي بعد مادة القول وينتقل بها من القول إلى مقول القول. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل، قل لهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل قل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل قل. قولا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومادة القول الأصل فيها أن تنصب جملة، ويجوز أن تنصب مفردا، ويجوز في قولا أن يكون مصدرا أو مفعولا مطلقا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ميسورا صفة لكلمة قولا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية قل لهم قولا ميسورا في محل جزم، فهي جملة لها محل من الإعراب لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم، فأداة الشرط جازمة وهي إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء، وبذلك تحقق الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. والجملة الشرطية جملة لا محل لها من الإعراب، فهي معطوفة على ما تقدم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفة عند كلمة ميسورا، فهذه الكلمة ورد ذكرها في هذا الموضع من القرآن، ولها دلالتها، ودلالتها ظاهرة، إلا أن المفسرين ذكروا معناها ونبهوا على المراد بها، فهي مأخوذة من اللين. فمعنى قول الحق تبارك وتعالى فقل لهم قولا ميسورا، أي فقل لهم قولا لينا، فكلمة اليسر تفيد اللين أو ما شابه ذلك من المعاني التي تدل على هذا الأمر، وهي داخلة تحت قول الحق تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، فهذا من المطلوب للإنسان. وقد جاء في مجاز القرآن قولا ميسورا أي لينا هينا، وهو من اليسر. فإذا كان الإنسان لا يمكنه أن يعين سائله أو أن يعين المحتاج، والذي هو محتاج حقيقة وليس مدعيا، لزمه أن يتعامل بهذه المعاملة. فقل لهم قولا ميسورا أي قولا
لينا هينا وهو من اليسر، كما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 29 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك جملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فالواو للعطف، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تجعل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. يدك يد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والفعل تجعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. والمعنى: ولا تصير يدك مغلولة إلى عنقك، والمفعول به الثاني مغلولة، مغلولة مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى عنقك جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عنق اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر إلى متعلق بكلمة مغلولة، فمغلولة اسم مفعول، وهو من المشتقات التي يتعلق بها الجار، مغلولة إلى عنقك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى وكلمة مغلولة، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بكلمة مغلولة. والجملة الفعلية: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا تبسطها كل البسط جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويجوز في لا أن تكون مؤكدة للا الأولى لترشد إلى أن النهيين مطلوب من الإنسان أن يجتنبهما معا، ومطلوب من الإنسان أن يجتنب أحدهما أيضا، ولا يراد أن النهي يتحقق باجتنابهما معا، وإن وقع الإنسان في أحدهما فلا يكون واقعا في النهي، فكل واحد من النهيين
مطلوب من الإنسان أن يجتنبه، والأول لا

0: تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، والثاني لا تبسطها كل البسط. فقد يكون الإنسان واقعا في أحدهما، فقد يكون جاعلا يده مغلولة إلى عنقه، وبذلك لا يبسط يده كل البسط، وقد يكون ممن يبسط يده كل البسط حتى يؤول إلى الحال التي ذكرت بعد ذلك، وليس جاعلا يده مغلولة إلى عنقه. فالنهيان مطلوب من الإنسان أن يجتنبهما معا، ومطلوب من الإنسان أن يجتنبهما أيضا على صفة الانفراد. وهذا المعنى هو المعنى الذي أفادته لا، أو أفادته زيادة لا. تبسط فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، ويجوز أن يكون معطوفا على الفعل تجعل، إذا ما جعلنا لا زائدة أو صلة أو مؤكدا. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. كل البسط كل نائب عن المصدر أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. البسط مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة لا تبسطها كل البسط معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فتقعد ملوما محسورا، هذه الفاء هي فاء السبب، والتي تكون جوابا لطلب محض أو نفي محض، وهي في هذا الموضع جواب لطلب محض، وهو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولذلك ينتصب الفعل المضارع بعد هذه الفاء بأن مضمرة وجوبا، على ما نبه عليه المتقدمون من النحاة وبينوه بيانا واسعا. فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل المضارع تقعد منصوب بأن مضمرة وجوبا، على ما سنبينه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهماً الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رياض القرآن الكريم، متدبرين لهذه الآيات العظيمة من سورة هود عليه السلام، ونحن نتحدث عن موضوع البركة، واليوم نختم الكلام عن موضوع البركة. وقبل أن نتحدث في موضوع الحلقة وما فيها، دعوني أذكركم بالآية الكريمة التي فيها موضوع البركة، وهي من خلال قوله تبارك وتعالى على لسان الملائكة الكرام: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي البركة في البكور، وذكرنا البركة في صلة الرحم. اليوم نذكر موضوعا أيضا مما يجلب هذه البركة، وهي الاستقامة. نحن ذكرنا في الحلقة الأولى ما يجلب البركة: الطاعة، مطلق الطاعة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ذكرنا التقوى واتقوا هنا، وأيضا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لكن ما ذكرتنا هنالك في ذلك اليوم أمر الاستقامة، وقد نص عليه القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الاستقامة أيضا هي مما يجلب البركة، والاستقامة هي قريبة من موضوع التقوى، وإنما حرصت أن أذكر هذا لأن القرآن نص عليها كما تعلمون في سورة الجن. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تزيد البركة الشكر، فالله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مع الشكر لا تبقى النعم فقط، بل تزيد. هذا العبد الشاكر يستشعر النعمة، يعيش تفاصيلها، يشكر بقلبه حبا لله وتعظيما له واستجابة لأمره، يشكر بلسانه، فتجده يلهج لسانه بالتحميد والتمجيد، ويشكر بالعمل، فيستخدم النعمة في الطاعات والقربات. فإذا شكر النعمة من الأمور التي تزيد هذه البركة. إذا يشكر هذه النعمة بقلبه من خلال تعظيم المنعم، يشكر هذه النعمة بلسانه، يحمد الله عز وجل: الحمد لله. كلما استشعرت أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، نعمة من النعم، يحمد الله عز وجل عليها، كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. يا أخي، وأنت هكذا بين أولادك وبين عيالك، وأنت مستبشر بجمالهم وبصحتهم وبعقلهم وبخلقهم، وأنت تنعم بهذه النعمة، تقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وتذكر أسماء أولادك كما ذكر سيدنا إبراهيم أسماء أولاده: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر مثلا عائشة وفاطمة وخديجة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر عمر وعبد الرحمن، وتذكر أسماءهم وهكذا. فإذا يكون هذا أيضا من شكر، لأن هذا الإنسان الشاكر كما قلنا ليس فقط يحفظ النعمة بل يزيدها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولاحظوا معي تأكيد هنا في موضوع زيادة، فهذا الشاكر لا شك أنه شخص سعيد لأنه يستشعر هذه النعمة ويعيش تفاصيلها كما ذكرت لكم. ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم بعون الله تعالى وتوفيقه، فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأن يدخلنا في عباده الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يسر لعباده سبل النجاح ودعاهم إلى طرق الصلاح والفلاح، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. إن النجاح نتيجة محتومة لجهود محمودة، وهدية مقبولة لتضحيات مشهودة، وبداية النجاح علوم نافعة ومعارف شاملة ترفع قدر صاحبها بين الناس، وتصحح نظرته في الحياة بنور الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والمتعلم قريب من الله تعالى محفوف بالكرامة. قال تعالى في حكاية سليمان عليه السلام مع بلقيس: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين شهادته وشهادة أولي العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي شهادة أهل العلم كفاية، قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأصحاب العلوم هم الذين يستفيدون من الأمثال المضروبة والتجارب المحسوسة. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أيها المستمع الكريم، إن من مفاتيح النجاح أن يشاور المرء أهله وأقرباءه، وأن يراجع إخوانه وزملاءه يستفيد من آرائهم ويأخذ من تجاربهم. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشورى سند للفرد وألفة للجماعة ومنار للعقول وتنقيح للفهوم وسبب إلى الصواب وسبيل إلى المجد وطريق إلى النجاح. ألم يقل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وهو أمر للأمة في مختلف أمورها وشتى أحوالها حتى تصل إلى أهدافها. وقد بين القرآن الكريم أن المشاورة في تربية الأولاد ترفع الحرج وتسوق إلى الاستقرار. قال تعالى في معرض ذكره لأحكام الرضاع والنفقة: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. والمشاورة في بناء الأسرة طريق النجاح في الحياة، لأن الاستبداد بالرأي يفسد الأمور. إن الإعداد الصحيح باب من أبواب النجاح في هذه الحياة، فالاستفادة من الأساليب العلمية تنفع الناس وترقى بالمجتمعات. كما جاء في تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا، إذ حكى الله تعالى ذلك بقوله: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمة التي تحسن تخطيطها وتتقن تنظيمها لا تهزها أزمة ولا تعيقها محنة. قال تعالى: ولا نضيع أجر المحسنين. إن من مفاتيح النجاح اختراع كل مفيد وابتكار كل جديد. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. إن من أسباب النجاح أداء الأعمال على الوجه الصحيح، فهو طريق الظفر، كما أن الاستعانة بالله من أهم أسباب النجاح، فهي تبعث الأمل في النفوس، وهي مما وصى به الأنبياء أقوامهم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومن استعان بالله أعانه ونصره، ومن توكل عليه كفاه ونجاه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن نجاح الأمم في تعاون أفرادها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأمة التي يتعاون أبناؤها ويتكاتف رجالها أمة ناجحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. فبالتعاون تنجز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الفرد، فهو أساس في التقدم والإنتاج. ومن أسباب النجاح أداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والعامل الأمين صورة مشرقة في مؤسسته ولبنة قوية في مجتمعه. عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يهدينا سبلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله سبحانه الكريم، نحييكم ونرحب بكم عبر هذا الأثير مع برنامجكم من أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا،
1: وما أجمل الارتحال في القصص الحق ومع الأنبياء عليهم السلام والأخذ من عبارهم كما أمرنا الله تبارك وتعالى. نتحدث شيخنا عن النبي يونس عليه السلام وقوم هذا النبي مستلهمين العبر والعظات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة يونس عليه السلام من القصص العظيمة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اسم يونس عليه السلام 4 مرات في كتابه العزيز باسمه الصريح، وذكر اللقب والوصف المعروف له وهو ذو النون وصاحب الحوت، وذكر قومه في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكذلك ذكر الله تعالى قوم يونس في سورة الصافات في قوله جل شأنه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ويتعلق بقوم يونس جملة من الأشياء: أولا، من هم قوم يونس؟ الأمر الثاني، أنهم آمنوا، والأمر الثالث، العذاب الذي حل بهم. وتفردت أيضا قصة يونس عليه السلام ببيان العدد: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأكثر القول أن يونس عليه السلام كان في نينوى، طبعا هذا لم يذكر في القرآن العزيز، وإنما هو الشهير من خلال سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من خلال كتب التاريخ، وهذا تقريبا شبه اتفاق أن قوم يونس كانوا في نينوى، وهي بلدة في العراق قريبة من الموصل، وكانت عاصمة الأشوريين. وهذا طبعا يعني من حيث الزمان قبل الميلاد بقرون، منهم يجعلوا في القرن 9، وقيل في القرن 7، وقيل في القرن 8، وهو أيضا أكثر الكلام أن زمن يونس عليه السلام كان في القرن 8 قبل الميلاد وليس بعد الميلاد. طبعا بعد الميلاد لم يكن هناك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الميلاد. يعني للسامعين الكرام ربما أحيانا يفوتهم التركيز على ما هو قبل الميلاد وما هو يعني ميلادي. فعندما نقول قبل الميلاد أي قبل ميلاد النبي عيسى صلى الله عليه وسلم، حسب التاريخ الذي اعتاد أهل التاريخ أن يدون الأحداث على ضوئه قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للتاريخ الإسلامي أصبح التاريخ هجريا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته الشريفة، لكن ما هو قبل ذلك فيؤرخ بالتاريخ الميلادي. فالزمان التقريبي ليونس عليه السلام إنما كان في القرن 8 قبل الميلاد. وليس هناك حديث واضح عن قوم يونس، ولا أيضا هناك حديث واضح عن يونس نفسه عليه السلام، اللهم إلا أن أكثر القول الذي يدرجه المفسرون في تفاسيرهم ويدرجه أيضا أهل التاريخ أنه عليه السلام كان من بني إسرائيل، وهذا طبعا محتاج إلى نظر أيضا، لأن بني إسرائيل لم يكونوا في العراق وإنما كانوا في بلادهم المعروفة وهي فلسطين، وكانوا سابقا أيضا في مصر. تحول المعروف هذا التاريخ بعد قصة يوسف عليه السلام، وبعد قصة موسى عليه السلام، وبعد داود وسليمان عليهم السلام. طبعا يوسف عليه السلام قصته معروفة، وعندما ذهب إلى مصر ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل بعد فترة أيضا موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، أولا إلى فرعون وبني إسرائيل، ثم تحولوا من مصر إلى سيناء، ثم تحول بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام أيضا إلى إلى إلى فلسطين، وصار منهم أنبياء ومنهم داود وسليمان عليهم السلام. فهذه القصة قصة يونس عليه السلام بعد ذلك، بعد يعني أخبار كل هؤلاء الأنبياء. فما الذي جعل قوم يونس في العراق؟ هل هو عليه السلام من بني إسرائيل؟ هذا طبعا يؤخذ من موضعين يخص يونس عليه السلام. الآية الأولى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ذكر هنا، نعم ذكر يونس عليه السلام مع جملة أنبياء بني إسرائيل. وكذلك في الموضع الثاني في الآية الثانية في سورة الأنعام، حينما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام قائلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس والوطى، وكلا فضلنا على العالمين. في هاتين الآيتين ذكر يونس عليه السلام في سياق ذكر أنبياء بني إسرائيل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله تعالى في هذه الآيات في سورة الأنعام بعد ذكر إبراهيم عليه السلام، قال الله جل شأنه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان، إلى آخر الآيات. فقالوا إذن كونه عليه السلام مذكورا بعد قوله جل شأنه ومن ذريته، فيدل ذلك على أن يونس عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام، وبالتالي هو طبعا من بني إسرائيل. طبعا الأنبياء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم عليه السلام كلهم من يعقوب بن إسحاق، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فكل الأنبياء جاءوا من ذرية يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل، وبالتالي بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام وذريته. فمن خلال هذين الأمرين قال أهل العلم في المجمل إن يونس عليه السلام من بني إسرائيل، هذا ما قالوا.
1: جميل جدا. الآن نستعرضكم شيخنا لاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود بحول الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: لقد عدنا إليكم عبر الأثير ومع برنامجكم من أنباء الرسل، وشيخنا الدكتور ناصر السابع كان يحدثنا عن قوم يونس عليه السلام وأنه كان من بني إسرائيل فيما يظهر من بعض مواضع ذكره في القرآن الكريم.
2: نعم، هذا الذي قاله أهل التفسير وأهل العلم، أن يونس عليه السلام من خلال هذين الأمرين هو من بني إسرائيل. لكن في الحقيقة هذا محتاج إلى إعادة نظر. لماذا؟ لأسباب. أول سبب أن يونس عليه السلام كان في العراق، فذهابه إلى العراق بعد أن كان في بلاد بني إسرائيل في فلسطين وما حولها محتاج يعني إلى تأكيد علمي، ولا يوجد هناك من الدلائل القوية ما يدل على انتقال يونس عليه السلام من فلسطين إلى العراق. الأمر الثاني أن قوله جل شأنه إلا قوم يونس يدل على أنه عليه السلام كان من نفس العنصر، من نفس القوم، وهذا من المنهج الرسالي، من منهج الله تعالى في إرسال الأنبياء، أنه سبحانه وتعالى يرسلهم إلى أقوامهم، يرسل النبي إلى قومه، إلى من عاش فيهم، من نشأ فيهم، من تكلم لغات، من يتكلم لغتهم، وهذا هو صريح كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل شأنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فواضح أن يونس عليه السلام من نفس القوم الذين بعث إليهم. هل كان بنو إسرائيل في العراق في نينوى؟ لا يوجد ما يدل على ذلك إلا فيما ورد من السبي الخاص ببني إسرائيل، وقد حدث السبي لبني إسرائيل في مرتين. المرة الأولى كان في القرن السادس قبل الميلاد، حينما سبى البابليون مجموعة، يعني هاجموا بني إسرائيل في فلسطين ودمروا الهيكل وسبوا مجموعة من بني إسرائيل إلى بابل. طبعا بابل ليست هي نينوى، مختلفة، وهذا طبعا زمنا متأخر على زمان يونس عليه السلام، فتستبعد هذه الحادثة أن تكون سببا في وجود بني إسرائيل في نينوى. الحادثة الثانية كانت في زمان مقارب جدا لزمان يونس عليه السلام في القرن الثامن قبل الميلاد، وهذا هذه الحادثة كانت أو عرفت بالسبي الآشوري. يعني الحادثة الأولى السبي البابلي الذي سبى فيه نبوخذ نصر البابلي بني إسرائيل إلى بابل، هذا في القرن السادس، يعني تقريبا يحدده أهل التاريخ بسنة 586 قبل الميلاد، فهذا متأخر عن زمان يونس عليه السلام. أما الحادثة الأخرى وهي السبي الآشوري كانت فعلا في زمان يونس عليه السلام، لكن يونس عليه السلام كان في نينوى. السبي وقع من الآشوريين لبني إسرائيل وأخذوهم إلى نينوى. هل هؤلاء القوم يشكلون مجتمعا بهذا العدد الذي ذكره القرآن العزيز وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون؟ هذا طبعا مستبعد جدا، لأن السبي يكون لأفراد قلائل ليس بمئات أو بعشرات الآلاف، يكون لأعداد قليلة، فلا يتأتى أن يكون بنو إسرائيل أيضا مجتمعا خاصا، بل كانوا مستضعفين، يعني في عندما سبوا وعاشوا هناك كانوا في حالة ضعف، ولا يشكلون مجتمعا كبيرا يبعث إليه النبي، وإن كان طبعا لا مانع من ذلك، لكن من حيث العدد لا يشكلون هذا العدد الكبير، وبالتالي فقوم يونس ليسوا من بني إسرائيل. وعندما ينظر في علاقة يونس عليه السلام بقومه، كونه عليه السلام من نفس العنصر الذي بعث إليهم، فبالتالي هو أيضا ليس من بني إسرائيل. إذن ما الكلام، ما الذي يمكن يقال في الآيات أو في الآيتين الكريمتين اللتين تحدثتا عن ذكر يونس عليه السلام في سياق بني إسرائيل. في الحقيقة ما أمكن يعني التوصل إليه أن ذكر يونس عليه السلام في سياق ذكر أنبياء بني إسرائيل ليس بالضرورة أن يكون منه، خاصة أن قوله جل شأنه ومن ذريته، فالحديث عن الذرية في خصوص إبراهيم عليه السلام، ثم إن الله تعالى ذكر لوط عليه السلام في نفس السياق، ولوط عليه السلام بلا خلاف أنه ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقد عاش في نفس الفترة كما نعرف من قصة إبراهيم عليه السلام حينما جاءه الملائكة سألهم عن وجهتهم فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهذا الكلام هذا الأمر ذكر في أكثر من سورة قرآنية
1: بلا ذرية.
2: نعم، وكان عليه السلام، نعم بالضبط، وكان في نفس الفترة إبراهيم عليه السلام نبي ولوط عليه السلام نبي في نفس الفترة، فهو ليس من ذريته، وبالتالي من ذكر في هذا السياق ليس بالضرورة أن يؤخذ منه نفس الوصف، أن يعطى نفس الوصف أو نفس الحكم. فإذا كان لوط عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، فكذلك القول إن يونس عليه السلام ليس بالضرورة أن يكون من لا من ذرية إبراهيم عليه السلام ولا كذلك من بني إسرائيل. وهذا الذي يعني وجدته ذهب إليه عدد من أهل العلم خاصة في هذا الوقت الحاضر، أن يونس عليه السلام لا يوجد ما يدل على أنه من بني إسرائيل، وبالتالي كونه عليه السلام أرسل إلى قومه فقومه كذلك ليسوا من بني إسرائيل، فالقصة خارجة تماما عن قصص بني إسرائيل، من حيث المكان هي بعيدة جدا في نينوى، ومن حيث القوم هو عليه السلام بعث إلى قومه، و كما ذكرت في البداية ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النبي يبعث إلى قومه بدلالة قوله جل شأنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهذا ما يمكن الحديث عنه في حقيقة هؤلاء القوم.

0: تفضلتم نعم. قوم يونس يعني ذكروا أنهم قوم يونس.
1: نعم هذا يعني ما يمكن الحديث عنه فيما يخص حقيقة هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام.
0: عليه السلام. شكرا لكم شيخنا الجليل على هذا العطاء. شكرا لكم مستمعينا على حسن إنصاتكم لحلقة اليوم برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى عبر هذا الأثير في مثل هذا الوقت. إلى ذلك من الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

أيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله

فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعث للعالمين بشيرا ونذيرا، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هدفنا في هذا البرنامج هو التأمل في مخلوقات الله التي ذكرها القرآن الكريم، لنزداد إيمانا ونتبصر معا الإتقان الرباني في هذا الكون الفسيح. حلقتنا اليوم عن مخلوق ضرب الله به المثل وسمى باسمه سورة من السور القرآنية، إنه العنكبوت. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لقد وقف العلماء والمفسرون طويلا أمام هذه الآية يتدبرونها، ولنبدأ لفتة لغوية بلاغية تخاطب العقل المنطقي. فقد جاء الفعل في قوله تعالى اتخذت بتاء التأنيث، وهنا نتساءل كيف عرف القرآن قبل مئات السنين أن أنثى العنكبوت هي المسؤولة الوحيدة عن بناء البيت وغزل الخيوط. لقد أثبت علم الحيوان أن الذكر في عالم العناكب دوره ثانوي ولا يقوم ببناء النسيج، بل إن الأنثى هي التي تملك المغازل المتطورة وتقوم بهذه الهندسة المعقدة. هذا السبق العلمي هو حجة بالغة على أن هذا الكلام ليس من صنع بشر، بل هو وحي ممن خلق فسوى.
1: أفلا تتفكرون؟
2: عندما نتأمل في طبيعة خيوط العنكبوت نجد معجزة مادية تبهر العقول. هل تعلمون أن هذه الخيوط التي نراها هشة هي في الحقيقة من أقوى المواد الطبيعية على وجه الأرض، حيث يعد حرير العنكبوت من أقوى المواد الحيوية الطبيعية من حيث نسبة القوة إلى الوزن، ويمتاز بمزيج فريد من المتانة والمرونة. بل إن هذه الخيوط لها قدرة هائلة على التمدد لتصل إلى 4 أمثال طولها دون أن تنقطع، مما يسمح لها بامتصاص طاقة الحشرات الطائرة المصطدمة بها. هذا التميز المادي يجعلنا نتساءل عن قوله تعالى

0: قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فإذا كان الخيط قويا فكيف يكون البيت واهنا؟ هنا ندخل في العمق الفلسفي للمثل القرآني. الوهن في بيت العنكبوت ليس في مادة الخيط نفسه، بل في البيت كملاذ مادي. فبيت العنكبوت لا يقي من حر الشمس، ولا من برد الشتاء، ولا من مطر السماء، ولا يستر من بداخله عن عيون الأعداء. إنه بيت مكشوف لا خصوصية فيه ولا أمان. ولكن الوهن الأعظم الذي كشفه العلم الحديث هو الوهن الاجتماعي والمعنوي. إن بيت العنكبوت هو أبعد البيوت عن معاني المودة والرحمة التي لا تقوم عليها بيوت المسلمين. في عالم العناكب تقوم الأنثى في كثير من الأنواع بقتل الذكر وأكله بعد عملية التلقيح. وعندما يفقس البيض يبدأ الصغار بأكل بعضهم البعض بسبب التنافس على المكان والغذاء. فأي وهن أشد من بيت يقتل فيه الصاحب صاحبه والأخ أخاه؟ ومن هنا يتجلى المنطق القرآني، كما أن هذا البيت لا نفع فيه لساكنه عند الشدائد، كذلك حال من يتخذ من دون الله أولياء من الأصنام أو الماديات أو الأهواء، فهي منظومات واهنة لا تملك لصاحبها نفعا ولا ضرا. أيها المستمعون الكرام، لا يظنن أحد أن هذا المخلوق وجد عبثا، فمن عظمة الله أنه سخر لنا كل شيء. لقد استفاد العلماء تقنيا من خيوط العنكبوت تاريخيا في صناعة دقيقة جدا، فهي تستخدم لصناعة خيوط التعامد في التلسكوبات والأجهزة البصرية لدقتها الفائقة، قبل أن تحل محلها مواد وتقنيات صناعية حديثة أكثر ثباتا. نعم، تلك الخيوط الرفيعة جدا هي التي تسمح لعلماء الفلك بتحديد مواقع النجوم بدقة متناهية دون أن تنحجب صورة النجم، وقد كان ذلك سابقا كما قلنا. أما الآن فتستخدم التقنية الحديثة. أما في المجال الطبي فقد اكتشف الباحثون أن خيوط العنكبوت تمتلك خصائص مطهرة، فهي تفرز مواد مبيدة للبكتيريا والفطريات، وكانت تستخدم في الطب الشعبي لتضميد الجروح وحمايتها من التعفن. وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن خيوط العنكبوت نظرا لخصائصها المتميزة مثل القابلية للتحلل الحيوي وانخفاض الكثافة والتوافق الحيوي الممتاز والخواص الميكانيكية الفردية، استخدم حرير العنكبوت كمادة حيوية طبيعية في طيف واسع من التطبيقات. وتعود أولى الاستخدامات السريرية لحرير العنكبوت كمادة للخياطة الجراحية إلى القرن 18. وتقول الدراسة نظرا لمحدودية الإنتاج الطبيعي بسبب صعوبة تربية العناكب، يعد الإنتاج المؤتلف لبروتين حرير العنكبوت الخيار الأمثل للحصول على كميات كافية من هذه المادة. وقد أتاح توفر بروتينات حرير العنكبوت المنتجة بتقنية الحمض النووي المؤتلف إلى جانب قابليتها الجيدة للمعالجة والتشكيل، أتاح المجال أمام تطبيقات طبية حيوية حديثة. أما فائدة خيوط العنكبوت من الناحية البيئية، فيعد العنكبوت الحارس الأمين لغذاء البشر. هل تتخيلون أن ملايين العناكب في المزارع تقضي على الكثير من الحشرات الضارة يوميا؟ لقد صرح بعض الباحثين بأنه لولا العناكب لمات البشر جوعا نتيجة دمار المحاصيل بفعل هذه الآفات. في ختام جولتنا مع هذا المخلوق العجيب، لنتأمل عظمة الخالق الذي أودع هذا الإتقان في هذا الجسم الضئيل. تأمل في هذا التوافق المذهل بين كلمات القرآن وحقائق العلم، ألا يستحق ذلك أن نخر لله سجدا؟ إن كل جزئية في هذا الكون من دخان السماء إلى خيط العنكبوت تنطق بوحدانية الله. نلتقي بكم غدا مع آية أخرى من آيات الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: وكنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي صبا محمد سعيد التميمية، صف ثالث خامس في مدرسة رؤى المستقبل للتعليم الأساسي. يشجعوني أمي وأبي في أن يشاركوني في مدارس القرآن ويشاركوني في الأونلاين، ويشجعني معلماتي في المدرسة أن يشاركني في مسابقات وأن أقرأ أمام الطلاب في ساحة المدرسة، وأيضا أتلو يوميا السور، أراجع السور في جزء عام وفي جزء تبارك. بدأت في حفظ السور عندما كان عمري 3 سنوات. الآن سوف أتلو لكم بعض الآيات من سورة القيامة.

0: مستكر. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أهلا وسهلا بك يا أستاذنا

0: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
1: اليوم قد وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف بعض الوقفات حيال الآية المباركة التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
2: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
1: أعيد تلاوتها للإفادة وفي الإعادة.

0: وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الرؤية هنا في قوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء؟
0: نوع الرؤية هنا بصرية، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، والرؤية تطلق ويراد بها العلم.
2: يراد بها العلم؟
0: نعم، فالعلم يطلق على الرؤية والرؤية تطلق على العلم، ولكن الأوضح هنا أن تكون نرى بصرية، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت سابقا تنكشف له المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة. وحيث تعدت هذه الكلمة نرى إلى مفعول واحد نحملها على أنها بصرية. نرى تقلب وجهك في السماء، وتقلب الوجه أمر حسي مبصر.
1: وما علاقة تقلب الوجه بالسماء يا أستاذنا؟
0: جميل جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب نزول وحي عليه أن يؤمر فيه أن يستقبل الكعبة، لأنه كان يود بقلبه، يميل بقلبه، ويتوقع كذلك أن تكون القبلة دائما هي الكعبة المشرفة. فكان حينما يستقبل بوجهه القبلة الأولى يتطلع إلى أن ينزل جبريل عليه بالوحي، وطبعا جبريل يأتي من جهة السماء. فعلاقة تقلب الوجه في السماء أي في جهة العلو، وليس المقصود بالسماء هنا السماء المبنية المشار إليها بقوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وبقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. فالمقصود بالسماء هنا جهة العلو التي تعلو الأرض.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بهذه المفردة فلنولينك؟ وما أصل الاشتقاق؟
0: جميل. التولية جعل الشيء يلي شيئا، أي فلنصرفنك إلى قبلة ترضاها، أي فلنجعلنك واليا بوجهك ماذا؟ الجهة التي ترضاها، وهي القبلة التي كان يتطلع عليها أو كان يتطلع إليها بالأحرى. فلنولينك قبلة. ولا هنا كما أوضحنا في الإعراب تتعدى هذه الكلمة إلى مفعولين، فلنولينك أي نجعل القبلة التي ترضاها والية لوجهك، فوجهك يلي هذه القبلة. والمقصود بالوجه هنا شخصه، فالذات كلها تطلق ويراد بها الوجه. فالوجه هنا كناية عن الذات، لأن الإنسان يستقبل بذاته كلها القبلة التي أمر باستقبالها في الصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل من دلائل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستقبل القبلة قبلة له والمؤمنون؟
0: نعم، وأعظم الدلائل وأبرزها هذه الآية، قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ثم أمر باستقبال القبلة التي كان يودها، وذلك في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال وما ننزله إلا بقدر معلوم، فالله سبحانه عالم أن سيكون الاستقبال بالصلاة نحو الكعبة المشرفة في آخر الأمر، ولكنه سبحانه يختبر عباده وينزل بقدر ما يشاء، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله عالم أن ستكون القبلة هي القبلة، أي أن تكون الكعبة المشرفة هي القبلة، ولكن أخر ذلك لحكمة، كما قال إلا لنعلم
2: من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
0: نعم
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى

0: تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها،
1: أي فلنجعلنك مستقبلا بصلاتك قبلة تحبها. فالرضا هنا بمعنى ماذا؟
0: المحبة،
1: بمعنى المحبة. نعم، ترضاها أي تودها وتود استقبالها ويرضيك ذلك. فالله سبحانه كما قالت أم المؤمنين: إني أرى الله يسارع في هواك، أي فيما تحب وترضى.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك لو نستكمل إعراب هذه الآية؟
1: نستكمل إعرابها؟ ذلك صعب لأن الوقت لا يتسع لإعرابها كلها، ولكننا نعرب ما نستطيع إعرابه منها. فأول الجملة التي نريد إعرابها:
0: فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
1: جميل جدا. فولي، إذن الفاء للتفريع، أو إذا كنت كذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأولى أن تكون للتفريع أو مفصحة عن شرط مقدر، وهي في الواقع حرف عطف. ولي، ماذا نقول عن كلمة ولي؟
2: فعل أمر مبني على حذف آخره،
1: على حذف حرف العلة، لأن آخره الياء. فولي أصله ولي، لأنه من ولا يولي، فمضارعه يولي وأمره ولي. جميل جدا، مبني على حذف حرف العلة الياء، والكسرة دليل عليها. أين فاعل ولي؟
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
1: فولي وجهك، وجه
2: مفعول به منصوب بالفتحة،
1: وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف،
0: والكاف مضاف إليه يا أستاذنا،
1: مبني على الفتح في موضع جر. فولي وجهك شطرا، ماذا نقول عن كلمة شطرا؟
2: ظرف مكان يا أستاذنا،
1: لأن شطرا بمعنى الجهة والناحية، أي فولي وجهك ناحية المسجد الحرام. شطر مضاف،
0: والمسجد مضاف إليه،
1: الحرام
2: صفة للمسجد مجرورة بالكسرة.
1: جميل، لأن الموصوف مجرور فالصفة مجرورة مثله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
0: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت يطاردنا وينتهي بسرعة، ولكننا نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

يعلمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رياض القرآن الكريم متدبرين لهذه الآيات العظيمة.

0: العظيمة من سورة هود عليه السلام، ونحن نتحدث عن موضوع البركة، واليوم نختم الكلام عن موضوع البركة. وقبل أن نتحدث في موضوع الحلقة وما فيها، دعوني أذكركم بالآية الكريمة التي فيها موضوع البركة، وهي من خلال قوله تبارك وتعالى على لسان الملائكة الكرام: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي البركة في البكور، وذكرنا البركة في صلة الرحم. اليوم نذكر موضوعا أيضا مما يجلب هذه البركة، وهي الاستقامة. نحن ذكرنا في الحلقة الأولى ما يجلب البركة: الطاعة، مطلق الطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ذكرنا التقوى واتقوا هنا، وأيضا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لكن ما ذكرتنا هنالك في ذلك اليوم أمر الاستقامة، وقد نص عليه القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الاستقامة أيضا هي مما يجلب البركة، والاستقامة هي قريبة من موضوع التقوى. وإنما حرصت أن أذكر هذا لأن القرآن نص عليها كما تعلمون في سورة الجن. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تزيد البركة الشكر. فالله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مع الشكر لا تبقى النعم فقط، بل تزيد. هذا العبد الشاكر يستشعر النعمة، يعيش تفاصيلها، يشكر بقلبه حبا لله وتعظيما له واستجابة لأمره، يشكر بلسانه، فتجده يلهج لسانه بالتحميد والتمجيد، ويشكر بالعمل، فيستخدم النعمة في الطاعات والقربات. فإذا شكر النعمة من الأمور التي تزيد هذه البركة. إذا يشكر هذه النعمة بقلبه من خلال تعظيم المنعم، يشكر هذه النعمة بلسانه، يحمد الله عز وجل: الحمد لله. كلما استشعرت أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، نعمة من النعم، يحمد الله عز وجل عليها، كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. يا أخي، وأنت هكذا بين أولادك وبين عيالك، وأنت مستبشر بجمالهم وبصحتهم وبعقلهم وبخلقهم، وأنت تنعم بهذه النعمة، تقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وتذكر أسماء أولادك كما ذكر سيدنا إبراهيم أسماء أولاده: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر مثلا عائشة وفاطمة وخديجة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر عمر وعبد الرحمن، وتذكر أسماءهم وهكذا. فإذا يكون هذا أيضا من شكر، لأن هذا الإنسان الشاكر كما قلنا ليس فقط يحفظ النعمة بل يزيدها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولاحظوا معي تأكيد هنا في موضوع الزيادة. فهذا الشاكر لا شك أنه شخص سعيد، لأنه يستشعر هذه النعمة ويعيش تفاصيلها كما ذكرت لكم. ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم بعون الله تعالى وتوفيقه. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا، وأن يدخلنا في عباده الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد.

0: محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: التدخين السلبي ضرر وضرار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله في رحاب هداه وتقواه، فثم حياة تعاش ونور يهتدى به وقوة تبعث في النفس. من جميل ما يربي عليه هذا الدين من الأخلاق جعل الإنسان متحرزا عن إيذاء الناس، فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده كما جاء في الهدي النبوي الشريف، والمؤمن حقا من يصون نفسه عن كل ما يؤذيها أو يؤذي غيره، ويسعى مجاهدا نفسه على ترك ما اعتاده إن كان فيه ضرر بالنفس أو إضرار بالخلق، مبتغيا مرضات ربه. فمن اتسع قلبه رحمة بالناس نال قربا من ربه، وكان من المحسنين الذين ينفعون ويبنون فلا يضرون ولا يهدمون، جاعلين وجودهم سبب إسعاد وطمأنينة وليس مصدر إزعاج أو قلق. ومن صور الإيذاء والإضرار ما يعرف بالتدخين السلبي، هذا النوع غير المباشر من هذا السلوك المردي، حيث تعريض الآخرين لدخان التبغ باستنشاق غير المدخن لدخان الآخرين الذين يلوثون الهواء حوله بتدخينهم. وفي التدخين السلبي تعريض لغير المدخنين لاستنشاق مواد ضارة من محتويات دخان التبغ، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة والجهاز التنفسي، ويشتد ضرره وخطره على الأطفال والحوامل والمسنين. فالأطفال لكون أجهزتهم المناعية في طور نموها، والحوامل لمضاعفات أذى التدخين عليهن والأجنة، وكبار السن لتقدمهم في العمر وانخفاض كفاءة أجهزتهم ومناعتها. فما أعظم ما يقترفه المدخن، فلا يكتفي بالجناية على نفسه حتى ينقل هذا الشر لغيره بتدخينه في بيت أو مجلس أو مركبة أو أماكن عامة مشتركة، معرضا الناس لأذى قد فرض عليهم دون اختيار ولا رضا، ناقلا تبعة سلوكه إليهم عبر هذا الأذى الذي أوقع نفسه فيه. إنه سلوك يتنافى وأخلاق الرحمة والإحسان والرفق التي هي من سمات المؤمنين والذين من مبادئهم لا ضرر ولا ضرار. لك الحمد ربي أفضت النوال، وأكرمتنا الطيبات الحلال، وأرشدت نهج الهدى مستبينا، وأزكى صفات وأسمى خلالا، فمن تبع النهج طاب حياة وطاب بفضل الكريم مآلا. هنيئا لكل أبي وفي عن الموبقات تولى ومالا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينزاح الليل ويقبل الصباح، وتستجيب نفوس لداع النجاح والفلاح.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

أهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

تستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي

هما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

0: يعلمون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. موسكو تصعد من هجماتها ضد كييف وسط مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب بعد استهداف مسيرة روسية قطارا قرب الحدود البولندية. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وبين جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري سنة 2026 ميلادية. وستتناول الزيارتان بمشيئة الله أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها، وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. ويرافق جلالة السلطان المعظم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية وغير المقيم لدى جمهورية أنغولا، والسفير علي بن سعيد الكثيري القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا المشرف على علاقة سلطنة عمان مع جمهورية بوتسوانا. حافظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وتمثل الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا حرص البلدين على تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، كما أنها تؤسس لعلاقات راسخة تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك.
1: من علاقات دبلوماسية لم يمضي على تأسيسها سوى نحو عام إلى اتفاقيات ومشروعات استراتيجية دخل بعضها مرحلة التنفيذ. علاقات حديثة في عمرها الدبلوماسي، لكنها سريعة في نموها وواعدة في آفاقها. هكذا يمكن قراءة مسار العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا قبيل الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى ذلك البلد الإفريقي، الذي تتقاطع مع سلطنة عمان تطلعاته نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات حيوية. ففي أكتوبر من عام 2025 دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية رسميا، لتبدأ منذ ذلك الحين مرحلة متسارعة من المباحثات واللقاءات، توجت بعد 6 أشهر فقط وتحديدا في إبريل من هذا العام باستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس دوماكيت جومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. في زيارة عمل شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، زيارة لم تقف نتائجها عند حدود التواصل السياسي، بل سرعان ما وجدت التفاهمات طريقها إلى اتفاقيات ومشروعات اقتصادية واستثمارية في قطاعات حيوية، التعدين والطاقة المتجددة وأمن إمدادات الوقود، ثلاثة مسارات رئيسة للتعاون بين البلدين. ففي قطاع التعدين يتجه التعاون إلى الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية، ويمتد إلى استطلاع الفرص الاستثمارية في المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والألماس في بوتسوانا التي يعتمد اقتصادها على قطاع الألماس ويمثل أكثر من 90% من عائدات صادراتها. وفي قطاع الطاقة المتجددة يبرز مشروع تطوير وبناء وتمويل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في بوتسوانا، وضع حجر أساسه على أرض الواقع في مدينة ماون بعد 3 أيام فقط من توقيع هذه الاتفاقية وبقدرة 500 ميجاوات، في مؤشر على سرعة الانتقال بالعلاقات من التفاهمات إلى التنفيذ. أما في مجال أمن الطاقة فتتجه الشراكة بين البلدين إلى دراسة تطوير منظومة متكاملة لإمدادات وتخزين المنتجات النفطية في بوتسوانا والمنطقة المحيطة بها، مستفيدة من الخبرات العمانية المتراكمة في هذا القطاع. ولا تقف الفرص عند هذه المشروعات، إذ تمتد إلى قائمة أخرى من المجالات التي يجري بحثها تباعاً، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية وأمن الغذاء والخدمات المالية، بما يهيئ آفاقاً جديدة أمام الشركات العمانية لتوسيع حضورها الخارجي ونقل خبراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة. وبين توجه سلطنة عمان نحو بناء شراكات دولية نوعية وتطلعات بوتسوانا إلى تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، تتسع المساحات والفرص لبناء شراكات حقيقية مع دول القارة الإفريقية لسلطنة عمان. ومن هنا تكتسب الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا أهميتها، لتمنح هذه العلاقات زخما جديدا وتفتح أمام البلدين مرحلة أكثر رسوخا واتساعا قوامها المصالح المتبادلة والاستثمار النوعي وشراكة مستدامة تستشرف المستقبل.
0: كما تمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تتويجا لمسار متنام من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعا لمسيرة التعاون التي شهدت خلال الفترة الماضية تطورا متسارعا خاصة في القطاعات الاقتصادية.
2: تتقدم العلاقات العمانية الأنغولية بخطى ثابتة نحو آفاق أوسع من التعاون والشراكة، مستندة إلى حرص مشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة. وتمثل الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية لما تحمله من دلالات في تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 19 إلى 21 من ديسمبر عام 2024 شكلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات العمانية الأنغولية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية للاستحواذ على حصة في منجمي كاتوكا ولويلي في جمهورية أنغولا، إلى جانب مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجالات الطاقة والثانية ببحث فرص التعاون في المبادرات المالية والاستراتيجية. التنسيق السياسي والاقتصادي في مقدمة مجالات الاهتمام المشترك بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا، وقد شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا بما يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولا. الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم أيده الله إلى أنغولا تحمل دلالات مهمة، فهي تؤكد على عمق الاهتمام العماني بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العماني الأنغولي تقوم على الحوار والتنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية المتبادلة وبناء شراكات طويلة الأمد. ومن أبرز عناصر القوة في العلاقة بين سلطنة عمان وأنغولا وجود قدر كبير من التكامل في الموقع والإمكانات الاقتصادية، فسلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي مهم على طرق التجارة البحرية الدولية، وتمتلك بنية أساسية متطورة في الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب خبرات متنامية في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، كما أن أنغولا تعد ممراً ضرورياً للوصول إلى أوروبا والأمريكيتين، وتمتلك موانئ استراتيجية مثل لواندا ولوبيتو، والتي تتصل بدول حبيسة في غرب ووسط إفريقيا عبر ممرات وطرق طويلة مثل ممر لوبيتو الذي يربط وسط أفريقيا بغربها عبر قطار بحري يجري تنفيذه باستثمارات أمريكية وأوروبية عملاقة، وهو ما يوفر فرصاً للتعاون مع الموانئ العمانية مثل الدقم وصحار وصلالة. ويمثل إطلاق البنك الأفريقي العماني في لواندا تطورا نوعيا ومهما في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنه يوفر أداة مؤسسية ومالية يمكن أن تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتوفير قنوات تمويلية للشركات والمستثمرين وتعزيز التواصل بين الأسواق الأفريقية والعمانية. ويعد البنك الأفريقي العماني منصة مصرفية واستثمارية عابرة للحدود تأسست في جمهورية أنغولا بهدف تعزيز التدفقات المالية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والقارة الأفريقية، ودعم التوسع الاستثماري والتجاري بين أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية الناشئة. وجاء تأسيس البنك ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع الحضور الاستثماري الخارجي وبناء شراكات اقتصادية دولية طويلة الأمد. ويرى كثيرون أن الملامح المستقبلية لهذه الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية ومتكاملة. يتمثل المسار الأول في الجانب السياسي والدبلوماسي من خلال استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والمواقف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمسار الثاني يتمثل في الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر توسيع التعاون في مختلف القطاعات الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، والمسار الثالث وهو من أهم المسارات يتمثل في بناء منظومة مؤسسية ومالية متكاملة للعلاقات الاقتصادية لفتح المجال أمام سلطنة عمان لتكون بوابة اقتصادية نحو عدد من الأسواق الأفريقية. بين مسقط ولواندا تتشكل خريطة جديدة للفرص قد تجعل من البعد الجغرافي الذي يفصل البلدين عاملا أقل أهمية أمام المصالح الاقتصادية. والزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تمنح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مساحة جديدة لبحث المصالح الاقتصادية.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر أو بعدها، مشددا على أن واشنطن لن تقبل بأي تسوية غير مناسبة. من جانبها أكدت طهران أنها مستعدة للتفاوض مع الحفاظ على مواقفها ومصالحها الوطنية. يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجدلزون في الجنوب على دفعتين، مشيرة إلى أنها أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري لجهة بلدة حداثة. حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية بالقطاع عقب إبلاغ المؤسسات الصحية الأهلية عن توقف إمدادات الوقود عنها ابتداء من السبت المقبل. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح. تواصلت اليوم العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة في وقت تستمر فيه الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي بين الجانبين. وأشارت تقارير إلى استمرار الاتصالات بشأن إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مشاركة الولايات المتحدة في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية للنزاع. هذا وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تطورات ميدانية جديدة، حيث أثارت ضربة بطائرة مسيرة روسية قرب الحدود البولندية مخاوف أوروبية جديدة من احتمال اتساع نطاق الحرب، لا سيما أن بولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو. من جانبه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف إلى وقف استهداف منشآت الوقود الروسية، وهي الدعوة التي لاقت ترحيبا من الكرملين. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهورية بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. موسكو تصعد من هجماتها ضد كييف وسط مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب بعد استهداف مسيرة روسية قطارا قرب الحدود البولندية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار هذه. تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذا الحلقة عن تربية الأبناء على المحافظة على أمن الوطن. الوطن غالي، وحب الوطن فطرة في النفس، والدفاع عن الوطن واجب، وكذلك المحافظة على أمنه واستقراره. تلك الكلمات ينبغي أن نربي أبناءنا عليها منذ نعومة أظفارهم، ونغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن والسلطان، وفاء وعرفانا لما يقدمه لنا الوطن الذي نعيش فيه ونتعلم وننعم بخيراته ونعيش فيه بأمن وأمان. ونعمة الأمن هي منة من الله تعالى. قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فنعمة الأمن تشكل مع العافية والرزق الملك الحقيقي للدنيا. والأمن والأمان من مطالب الحياة الطيبة الهانية، ففي جو الأمن والأمان نعيش بسلام من الفتن والشرور والآفات، وبه يتحقق الإطمئنان والسكون والرخاء والازدهار. فالبناء والتطوير والتعمير بدون أمن كيف له أن يتحقق؟ وبالأمن تستقيم المصالح، وتحفظ الأنفس، وتصان الأعراض والأموال، وتأمن الطرق، وتحمى الحدود. والأمن أيها الأحبة نعمة كبرى لا يدرك أهميتها وقيمتها إلا من فقدها وتجرأ غصة الحرمان منها، فوقع في الخوف والقلق والذعر مما يشاهد من اضطراب وفوضى وتشريد وضياع. فكم من غريب فقد وطنه وتمنى أن يعود إليه وأن يعود الأمن والأمان إليه، وكم من شريد غاب عن أهله وعشيرته يبكي شوقا إلى وطنه وأهله، وكم من منكوب تائه لا يعرف له مأوى كان يعيش في منزله آمنا منعما مستقرا، وأصبح لا يشعر بطمأنينة ولا استقرار بعد أن فقد نعمة الأمن والأمان، وأحاط به الخوف والجوع، ورأى السلب والنهب، رأى الفوضى والدمار، وتمنى أن تعود إليه نعمة الأمن والأمان. فلنعلم أبناءنا أهمية المحافظة على نعمة الأمن والأمان في الوطن، والآيات الدالة على ذلك كثيرة. فقد دعا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لأهل مكة فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات

0: أنا منهم بالله واليوم الآخر، فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الأمن ضرورة. ولا يتلذذ الناس بالرزق مع وجود الخوف وانعدام الأمن، بل نجد في القرآن الكريم تلازما وثيقا بين الأمن ورغد العيش من جهة، وبين الخوف والجوع من جهة أخرى. قال تعالى منكرا على قريش ما اعتذروا به عن عدم اتباع الهدى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول سبحانه ممتنا على قريش بنعمة الأمن: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولأهمية الأمن، فإن الله تعالى وعد المؤمنين بأن يجعل لهم بدلا من الخوف الذي يعيشون فيه أمنا واطمئنانا وراحة في البال إذا عبدوه وحده واستقاموا على طاعته ولم يشركوا معه شيئا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وحاجة الناس للأمن والاطمئنان كحاجتهم إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان. وقد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرون بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه. قال سبحانه في بيان منته وفضله عليهم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد امتن الله تعالى بالأمن على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعمة بإخلاص العبادة له. ولأهمية الأمن وحاجة الناس إليه، إنه كان أحد المسائل التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. والمعنى: اجعل رؤيتنا للهلال مقترنة بالأمن من الآفات والمصائب، وبثبات الإيمان فيه، والسلامة من آفات الدنيا والدين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عندَه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فمن أعطاه الله نعمة الأمن والطعام والعافية فكأنما أعطاه الدنيا بحذافيرها، فليحمد الله تعالى على تلك النعمة وليحافظ عليها. كما يقول قائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبعد أن كانوا يعيشون في أمن وأمان ورزق وفير كفروا نعمة الله وجحدوها، فأذهب الله عنهم فعاشوا في خوف وجوع وذل لأنهم لم يحافظوا عليها ولم يشكر الله تعالى عليها. ولنتحاور مع أبنائنا حول كيفية المحافظة على نعمة الأمن والأمان، فنقول: نحافظ على الأمن بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي الجماعي الرسمي، فهو صمام أمان يمنع الشرور والآفات عن المجتمعات وبه يحصل العز والتمكين. ونحافظ على الأمن بالعدل في كل جوانب الحياة، فالراعي مع رعيته والأب مع أهله وزوجاته وأولاده. نحافظ على الأمن بتهيئة المحاضن التربوية للشباب والناشئة ودعم المؤسسات العاملة في تربية النشئ. نحافظ على الأمن والأمان بتقوية دعائم الأسرة ومعالجة أسباب انحراف الأبناء بسبب الطلاق تشتت الأبناء. نحافظ على الأمن والاستقرار باحتواء الشباب بالحوار معهم بالاستماع عليهم تقريب وجهات النظر تهدئة الانفعالات تسخير الطاقات في خدمة الوطن تحقيق الأمن الفكري بتحصين أفكار الأبناء من التيارات المشبوهة الضارة. ولنبين لأبنائنا خطر اختلال الأمن حيث يتبدل الحال ولا يهنأ أحد براحة البال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد، يمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، ينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام ويأن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعايش وتهجر الديار وتفارق الأوطان وتتفرق الأسر وتنقض العهود والمواثيق وتبور التجارة ويتعصر طلب الرزق وتتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب، وباختلال الأمن تسفك الدماء وترمل النساء ويهتم الأطفال، وبفقد الأمن تضيع الحقوق وتتعطل المصالح وتحصل الفوضى والخراب والدمار، ويتسلط الأقوياء على الضعفاء ويحصل السلب والنهب. علينا أن نعلم أبنائنا شكر المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان ونعمة الوطن الآمن، وأن نعلمهم شكر وتقدير الجهات الأمنية التي تسهر من أجل أن نعيش آمنين مطمئنين، وأن نتعاون معهم للمحافظة على هذه النعمة. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم الفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وقديما قيل: الأمن نصف العيش، إن مطلب الأمن يسبق مطلب الغذاء، فبغير الأمن لا يستزغ طعام ولا يهنأ بعيش ولا ينعم براحة. قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ قال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. ومن أقوال جلالة السلطان الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، كان يقول: إن أهم واجبات الدولة كفالة الأمن وضمان الاستقرار، حتى يتفرغ المجتمع بكل فئاته وفي طمأنينة وهدوء بال، يتفرغ للعمل والإنتاج والإنشاء والتعمير. أما إذا اضطرب حبل الأمن واهتزت أركان الاستقرار، فإن نتيجة ذلك سوف تكون الفوضى والخراب والدمار للأمة وللفرد على حد سواء، وهذا أمر مشاهد وواقع ملموس لا يتطلب كثيرا من الشرح والتوضيح. ومن ثم فإن على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي لم تتحقق فيها كما نعلم جميعا إلا بدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن وجهد العاملين الأوفياء، وألا يسمح للأفكار الدخيلة التي تتستر تحت شعارات براقة عديدة أن تهدد أمن بلده واستقراره، وأن يحذر ويحذر من هذه الأفكار التي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمسك بمبادئ دينه الحنيف وشريعته السمحة التي تحثه على الالتزام بروح التسامح والألفة والمحبة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: أخبار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي. ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي

0: وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وحكمة، وأهلا وسهلا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ومع حوار جديد عسى أن يكون يستفيد منه جميع المستمعين. أستاذنا الفاضل، لقد أنهينا الحديث في اللقاء السابق، ونحن ما زلنا نواصل الحديث عن فضيلة الأدب. أستاذنا لقد أنهينا الحديث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في اللقاءات السابقة. اليوم ننتقل أستاذنا عن أدب جميل، لا هو الأدب مع القرآن الكريم. ولا شك أن الأدب مع القرآن الكريم هو مفتاح الفهم والانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا الأدب يعكس تعظيم الخالق وإجلال كتابه العظيم. هل لك أن تحدثنا أستاذنا الفاضل عن الأدب مع القرآن الكريم؟
0: هو في الحقيقة لو كان الحديث في الأدب مع الله سبحانه وتعالى قد انتهى في الحلقة الماضية، فإنه لا ينتهي. نحن نختصر الكلام فقط.
1: نعم.
0: لا ينتهي الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود.
1: نعم. نعم.
0: الذي أوجد هذا الوجود. فالله عز وجل لو جلس الإنسان يدرس ماهية الله سبحانه وتعالى الليل والنهار، فإنه لن يستطيع أن يرد يعني فضل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه،
1: ولا أن يحيط كذلك أستاذ. نعم. الفاضل أن يحيط بجميع فضائل الأدب مع الله سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: لو كان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
0: لنفد البحر.
1: نعم.
0: قبل أن تنفد كلمات ربي
1: ولو جئنا بمثله مددا.
0: فننتقل نعم الآن إلى الأدب مع القرآن. القرآن كما هو معلوم كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لأنه لا يعرف القراءة. فقال له: اقرأ. قال له: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حتى هذه الآيات تتحدث عن فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، تعلم الإنسان كيف يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، كيف يكون عاد مع كتابه العظيم. فإذا كان القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى الذي أوجده في هذا الوجود ليكون دستور لهذه الأمة المحمدية، كيف لا يكون عظيم؟ وكيف لا نتأدب مع القرآن الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأدب معه؟ فالقرآن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدوة لنا في الاستفادة من القرآن.
1: نعم.
0: وهذا ما يظهر من حديث

0: السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني لو أراد الإنسان أن يبتعد عن القرآن فإنه لن يستطيع ولن يسعد لا في دنيا ولا في أخرى، لأن القرآن درسه النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق بأخلاق القرآن، فظهر لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها
1: عندما سئلت
0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عن أخلاقه
0: وعن آدابه وعن فضائله، فكان خلقه القرآن، وفي رواية قرآن يمشي على الأرض. فالإنسان يتأدب مع القرآن، ويكمن هذا الأدب في الالتزام بآدابه والتخلق بأخلاقه وتلاوته آناء الليل والنهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ومن الآداب أن يتعلم الإنسان قراءة القرآن قراءة صحيحة، فلا يلحن في قراءة القرآن ولا يخطأ، ويحاول أن يتعلم القرآن يوما بعد يوم. فالذي يتعلم القرآن وهو شاك عليه تتعتع فيه فله أجران، أجر لتتعتعه وأجر لتعلمه. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع الكرام السفرة البررة، يعني الملائكة. ويكفينا شرفا أن هذا القرآن يوم القيامة يؤتى به ويؤتى بالإنسان، فيقال له اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر إلى ارتباط القرآن بحياة الإنسان وحياة الإنسان بالقرآن حتى يوم القيامة، منزلة الإنسان بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف
1: وميم
0: حرف. انظر إلى تلك العبادة العظيمة التي يجب أن يتأدب الإنسان حيالها، ألا وهي يعني تلاوة القرآن الكريم. كذلك أيضا من الأدب مع القرآن أن يتبع الإنسان بما جاء به القرآن. يقال: إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك. إذا قرأ
1: فيها أمر
0: أو قرأت يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم، فعلها سمعك، إما أمر تؤمر به
1: أو نهي تنهى عنه.
0: فالقرآن يأمرنا بما فيه الصلاح وبما فيه الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، دستور مرتبط بحياة الإنسان. فتطبيق القرآن في واقع الحياة هذا في قمة الأدب والأخلاق. فالإنسان يتأدب مع القرآن ويأخذ بما جاء في القرآن.
1: بالفعل أستاذنا الفاضل، نحن نرى كثير من الناس بالفعل هو يكثر من قراءة القرآن الكريم ويختم كثيرا القرآن الكريم، لكن لا يؤثر في شيء من يعني معاملاته وأخلاقه أستاذنا الفاضل.
0: يعني بعض الناس
1: تجد هناك خلل بالفعل في شخصية هذا الإنسان.
0: بعض الناس اختصروا هذا المعنى فقالوا: ما المهم أين وصلت في قراءة القرآن؟
1: ولكن هذا لا يبطل فضل تلاوة القرآن الكريم،
0: ولكن المهم أين وصل بك القرآن؟ أو أين وصل في قلبك القرآن؟ بعض حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر فقال: رب قارئ للقرآن
1: والقرآن
0: يلعنه.
1: الله أكبر.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه. لو أن الإنسان ارتبط بالقرآن تلاوة حفظا
1: فهما
0: ومعنى تطبيق في واقع الحياة لكانت حياة الناس آمنة. يعني الآن القوانين الوضعية عندما يضعون قانون يضعون معه كتاب يرسم فيه ذلك القانون. الله عز وجل عندما وضع هذه البشرية وضع لهم قانون مكتوب
1: مقروء الكريم
0: مقروء حتى نطبقه في واقع الحياة، حتى نسير على نهجه. فالقرآن الكريم هو سعادة الناس، ولا بد أن نتأدب حيال هذا القرآن. وأفضل على رأس الأدب أن نعلم أن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه من أراد أن يعرف كلام الله سبحانه وتعالى يقرأ القرآن بنية التعبد لله سبحانه وتعالى.
1: جميل أستاذنا الفاضل، الحديث عن الأدب مع القرآن الكريم لا ينتهي أستاذنا الفاضل، وفضائله لا تنتهي وبركاته لا تنتهي.

0: لكن كما هي العادة أدركنا الوقت، ولا شك أننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنكمل الحديث في هذا الأدب العظيم، الأدب مع القرآن الكريم، في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.
1: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون

من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا. إن شاء أن يقدم العشاء أوخر المغرب مهما شاء، والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. نزال حديث حول آداب السفر، أليس كذلك؟
4: بلى.
1: أول آداب التي أخذناها

0: الاستشارة.
1: الاستشارة.
2: وآخر آخر أدب تفعلناه.
1: ما يقوله إذا أدركه الليل.
2: ما يقوله إذا أدركه الليل. ما شاء الله. طيب إيش يقول؟
1: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك. أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد.
2: عن من حديثها؟
1: عن ابن عمر.
2: من رواه؟
1: رواه البيهقي.
2: أحسن. شوف زين زين. كم عدد هذا؟
3: 18.
2: هذا 18؟
1: نعم.
2: من وقف في 19
1: كذا؟ نعم.
2: 19 إذا رأى قوما يخافهم فليقل ما جاء في حديث أبي موسى. نعم أبي موسى.
1: نعم.
2: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك
1: من شرورهم.
2: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لم يكن يقرأ الحديث؟
1: نعم.
2: تفضل.
4: عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
2: من
4: رواه الطبراني.
2: أحسنت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه الطبراني. نعم. المتمم من 20 على؟
1: نعم.
2: كذا؟
3: نعم.
2: المتمم من 20. إذا نزل منزلا فليقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حديث خولة بنت حكيم سلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. حفظتم الحديث عن خولة بنت حكيم سلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. كتبت بالحديث زين؟
1: نعم.
2: وقرأ الحديث؟
3: نعم شيخ.
1: نعم شيخ.
3: عن خولة بن حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
2: نعم.
3: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم.
2: حتى يرتحل منه. يرتحل منه إيش؟
3: من ذلك المكان. منزل.
2: فإنه لا يضره شيء. الضمير في قول يضره يعود من للنازل من قال ذلك. من قال ذلك؟ مكذا؟
3: نعم.
2: فإنه لا يضره، لا يضر ذلك القائل شيء ما دام هناك في ذلك المنزل حتى يرتحل منه. مكذاك؟
1: نعم.
2: تقرأ الحديث ده؟
1: نعم.
2: تفضل.
1: عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم.
2: نعم. طيب. الحادي والعشرون يختص بالنساء. الحادي والعشرون: وليس للنساء تسافرن، وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمنا، وإن يكن زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهر. وتوصي بالحج إذا لم تجدي بمحرم أو زوجها المؤيد، وذاك مع وجودها للمال. والعجز عذر واضح بحالي. وليس للنساء تسافرن ما غير محرم لها علمنا، وإن يكن زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهر. وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيد، وذاك مهما وجدت، وذاك مهما وجدت للمال. والعجز عذر واضح بحالي. حفظتم الأبيات؟ حفظوا. وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمنا، وإن يكن زوج لها تسافر معه وذاك في الجواز ظاهر، وتوصف الحج إذا لم تجري لمحرم أو زوجها المؤجل، ولك مهما وجدت للمال، والعجز عذر واضح بحال. فهمت الأبيات زين؟
0: نعم.
2: نشرح في الموضوع. تفضل ذكري.
3: نعم شيخ.
5: نعم شيخ. نعم شيخ.
1: وليس للنساء تسافرن،
0: نعم،
1: مع غير محرم لها علمنا،
0: نعم،
1: وإن يكن زوج لها تسافر،
0: نعم،
1: معه وذاك في الجواز ظاهر،
0: نعم،
1: وتوصي بالحج إذا لم تجد لمحرم أو زوجها المؤجل، وذاك مهما وجدت للمال، والعجز عذر واضح بحاله.
2: هذا الحال من أدب واجبة، أليس كذلك؟ من أدب واجبة، مر ليس لها أن تسافر إلا مع محرمها أو زوجها، أليس كذلك؟ إلا مع محرمها أو زوجها. وش الدليل؟
3: نعم شيخ.
2: عندكم حديثان، الحديث 17 من يتبه.
6: نعم شيخ.
7: نعم شيخ.
2: هذا حديث.
8: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
2: جيب الحديث الثاني.
3: نعم.
2: معاذ.
9: عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه مسلم.
2: مسلم حسن. من رواية الأولية: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة، ما كذلك؟
6: بلى.
2: إلا
6: مع
2: ذي محرم. لكن الحديث الثاني مطلق السفر، ما في تحديد، ما كذلك؟ إيش قال؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا
9: ومعها ذو محرم،
2: إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر أي سفر كان، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. زين، بدأ بالحديث.
9: فقام رجل فقال،
2: فقام رجل فقال: ها
9: يا رسول الله،
2: نعم،
9: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك.
2: رواه مسلم. عليه الصلاة والسلام أمره أن يحج مع امرأته، ويترك إيش؟
5: جهاد
2: يحج مع امرأته. انطلق فحج مع امرأتك، ما كذلك؟
9: نعم.
2: من رواه الحديث؟
9: مسلم.
2: رواه مسلم. خليس السائل يقول: إذا وجد استطاع الحج، إذا وجد استطاع للحج ولم تجد محرما ولا زوجا، كيف تفعل؟ ماذا تقولون أنت؟
5: نعم شيخ.
2: تفضل.
5: توصي بالحج.
2: توصي بالحج. قال: وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها مؤيدا، وذاك مهما وجدت للمال. فإذا كان لم تجد استطاع ما عليه شيء، لكن هي عندها استطاع، ما عندها مانع عذر ليش إلا عدم المحرم أو عدم الزوج. هل عليها أن توصي بالحج ولا ما عليها؟ فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال: ما عليها توصي لأنها غير مستطيعة، ما دام لم تجد محرما ولا زوج تعتبر غير مستطيعة، ما عليها. وبعض العلماء قال: عليها، هي توصي بالحج، لأن الاستطاعة الزاد والراحلة، وهذه واجدة للزاد والراحلة، لم يبقى معها إلا ايش؟ إذا فقدان المحرم أو الزوج، ما كذلك؟ وتوصي. فالنظم هنا ذكر قال: وتوصي بالحج إذا لم تجد، ما كذلك؟ لكن في موضع آخر ذكر قال: وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء، والخلف في إلزامها أكمل الوصية مع وجود المال في القضية، مع وجود المال في القضية. وإن تكن لم تجدن محرما للحجة يسعها القعود عند العلماء، القعود على إيش؟ على المسير للحج، ما كذلك؟ والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. هذا فهو قال: عليها تحج، عليها توصي، لأنها واجدة للزاد والراحلة، عليها الحج. وبعضهم قال لا وصية عليها لأنها غير تعتبر غير مستطيعة ما دام لم تجد محرما ولا زوجا. انتبهوا. وهنا قد يسأل سائل يقول إذا وجدت مثلين تقاتل المسلمين ومعهم نساء هل تحج معهم حجة الفريضة؟ هذا السؤال. إذا وجد الزاد والراحلة والاستطاعة ولكنها لم تجد زوجا ولا محرما لكن وجد أن تخرج مع ثقات المسلمين ومعهم نساء هل تخرج معهم ولا ما تخرج معهم؟ هنا بعض أهل العلم قال تخرج معهم إذا كانوا ثقات ومعهم نساء تخرج معهم تحج معهم حق الفريضة. وبعض العلماء قال لا ما تخرج عليها الوصية على قول هذا. كان في السابق أول لما تخرج المرأة مع ثقات المسلمين مع النساء تركب حدها في راحة في بعير ودق ما حد يشاهدها زين تنزل في مكان حدها مثلا بخلاف الآن يعني. الآن يعني مسير في الحافلات حافلة فيها 50 راكبا نساء ورجال زين شباب وشابات يعني. يركبون مع بعض ويتحدثون مع بعض وينزلون مع بعض مسألة خطيرة يعني حقيقة أنه ينبغي للرجل الغيور أن لا يترك مثلاً من يلي أمره من النساء سواء كان زوجة أو بنت أو أخت أن تذهب إلى أي مكان كان في السفر إلا هيش إلا إذا كان معها زوجها أو معها محرمها. واضحة؟ مو الخلاصة بخلاصة هل لها أن تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء ولا ما يلها تخرج؟
5: خلاف.
2: طيب على القول بأن ما تخرج معهم هل عليها الوصية ولا ما عليها الوصية؟
9: خلاف.
2: ماذا تقول أيضا؟
9: خلاف.
2: قيل عليها الوصية وقيل وصية عليها. ففي الأبيات السابقة قال وتوصي بالحج هكذاك؟ لكن في الأبيات التي ذكرناها سابقا ذكر الخلاف وإن تكون لم تجدن محرما من هي ذي؟ المرأة يسعها القعود عن الحج يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها
5: وصية
2: عقود المال بالخوية تخرج مثلا إلى الحج مثلا ما حد معها لا محرم ولا زوج في زحمة الطواف كيف بتكون الحالة؟ إذا مرضت كيف بتكون الحالة؟ تقع أشياء وحوادث كيف تكون الحالة؟ تبيه زين؟ وبسبب مسير النساء مع الرجال في الحافلات لأن وقعت أشياء محذورة لم تحمل عقباها انتبهوا ونبهوا زين؟ الحاصل مسألة خلافية بيقول كلهم له نظر كلهم رأي كلهم نظر زين؟ طيب تقع الأبيات ده؟ الأبيات الأولى؟ نعم
4: وليس للنساء تسافرن
2: نعم.
4: غير محرم لها أعلمن
2: نعم.
4: وإن يكن زوج لها تسافر معه وذاك في الجواز ظاهر
2: نعم.
4: وتوصي بالحج إذا لم تجد لمحرم أو زوجها المؤيد وذاك مهما وجدت للمال العجز عذر واضح لحالي
2: والعجز عذر واضح لحالي نعم. تذكر الأبيات الثانية؟
5: نعم.
3: وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية.
2: الحديث الثاني حديث أبي معبد يجي يقول بأنها تذهب حاجة ولا لابد أن يحج معها محرمها
4: لابد أن يحج
2: لأنه قال إيش انطلق فحج مع مرتبة ممكن تأتي الحديث أحمد أنت بالحديثين تفضل منك
9: نعم شيخ
2: تفضل
1: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
2: معاذ جيم الحديث الثاني
9: عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.

0: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه مسلم.
1: أحسن، شكرا. زين، الحالي والعشرون ولا ثاني وعشرون؟
2: ثاني
1: والعشرون. الثاني والعشرون أن يعجل إذا قوى حاجته، أن يعجل الرجوع إلى أهله. أن إذا قوى المسافر حاجته بماذا يؤمر؟ يعني يعجل الرجوع إلى أهله. شهد على هذا الحديث؟
3: نعم شيخ.
4: نعم.
1: تفضل.
3: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل إلى أهله. رواه الربيع بن حبيب في مسلم.
1: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم، حين فعل يمنعه؟
3: ضمير مستتر جواز.
1: يعود السفر.
3: نعم.
1: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. زين، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل
3: إلى أهله.
1: يعجل إلى أهله. يرجع. نعم. انتهى الوقت؟ ما شاء الله. كم ذكرنا الآن؟
3: 22.
1: بقي عد قليل من الآداب، إن شاء الله عدنا بعد ذلك، بعد أن نكمل الآداب نشرع فيش في الأحكام، أحكام الصلاة. زين، بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله.

استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: بين مديح ونقد.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد كلما طلعت الشمس لتطرز ثوب الأفق بخيوطها الذهبية، ومضت نفوس على سبيل الهدى بهمة علية. من علامات الوعي الإيماني أن يسعى الإنسان ليحرر نفسه من سطوة الكلمات التي يتلقاها من الناس بين مديح ونقد، فلا يغتر بمديح ولا ينكسر بنقد، ولا يسير سير من يبحث عن التصفيق ويطلب الثناء وتضيق نفسه بالملاحظة، ويتحسس ممن يسدي إليه نصحا أو توجيها، مجانبا أن يجعل قيمة نفسه فيما يقوله عنه الآخرون. فالنفس المؤمنة تتربى في رحاب هذه المراشد الوضاءة أن تحيا على وعي إيماني، حيث رسوخ الإيمان في القلب الذي يغير الميزان ويبدل المعايير، ويصبح رضا الله هو الغاية وليس رضا هذا أو ذاك من الخلق. على يقين بأن المادح قد يبالغ ويلبس ممدوحه من الأوصاف ما ليس فيه، وأن الناقد قد يخطئ ويسهو ويغفل، ولربما لم يسلم النقد من التجاوز. وكم تتقلب القلوب والألسنة، فلا تبنى السعادة على كلمات زائلة، ولا تجعل الحالة النفسية رهينة آراء متبدلة. إنما الشغل الشاغل لكل مخلص تحري رضا الله فيما يقوم به ويؤديه، حريصا على قبول عمله، ملتمسا فيه الإخلاص والإحسان والإتقان، ويمضي في طريقه بثبات ورسوخ، حامدا الله على فضله فبه التوفيق والسداد، شاكرا من يثني، داعيا أن يكون خيرا مما يظن فيه، وأن لا يؤاخذ بما يقال عنه، مستغفرا مما لا يعلمونه. فكل إنسان معرض للسهو والغفلة والخطأ، مستشعرا التقصير، هذا مع استفادته ممن يسدي له نصحا أو يقدم نقدا أو يوجه ملاحظة، مستقبلا كل ذلك بصدر رحب وقلب منشرح ونفس متقبلة، متذكرا الحكمة العمرية الخالدة: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، آخذا منه ما يصلح به نفسه تاركا غير ذلك، فعنده بعون الله ما يميز به بين

0: صحيح القول وسقيمه وبين حقه وباطله، فلا يضطرب ولا ينفعل ولا يفقد ثقته، ويجدد توكله على الله في السير في سبيله، راجيا النجاح مبتغيا الفلاح. يسير أبيا رفيق هداه، تعلق بالله لا بسواه، له في المعالي خطى ثابتات، ويرجو من الله نيل رضاه، وميزانه الحق في كل أمر، وسرباله في الحياة تقاه. فهيا بنا لله ربنا مع من قاده وعيه الإيماني، ليكون قلبه معلقا بنظر الخالق إليه، لا بنظر المخلوقين مهما بلغوا، على استشعار للبيان الإلهي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فتقعد ملوما محسورا. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه الفاء هي التي تقع في جواب الطلب المحض أو في جواب النفي المحض، وهي سببية. فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمعنى لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون قعودك ملوما محسورا. هذا هو المعنى. وهناك سؤال يتعلق بهذا الفعل، وهو الفعل تقعد. فالفعل تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والسؤال: ألا يجوز أن يكون مرفوعا؟ ألا يجوز أن يكون في غير القرآن؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الجواب: نعم، يجوز الرفع، إلا أن الرفع يكون على الابتداء، وبذلك يكون الفعل متحققا. أما في النصب فلا يكون الفعل متحققا، وإنما يتحقق أن لو وقع من الإنسان النهي أو وقع من الإنسان أحد طرفي النهي، فالرفع يكون على الابتداء. والمعنى: تكون هذه الجملة جملة مبتدأ بها. ويجوز أن يكون جزم، فيجوز في غير القرآن: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، بحيث يكون الفعل داخلا في النفي أو داخلا في النهي، فتكون هناك مشاركة أو فيكون هناك اشتراك في الحكم. والمعنى على هذا: ولا تقعد ملوما محسورا. فما الذي أفاده النصب إذن؟ الذي يفيده النصب أن ما بعد الفاء مخالف لما قبلها، فما قبل الفاء منفي وما بعد الفاء ليس منفيا، بحيث يكون مخالفا لما قبله وليس مشاركا له في الحكم. فليس المعنى ولا تقعد ملوما محسورا، وإنما المعنى ولا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. فما قبل ذلك منفي وما بعد ذلك مثبت، والمعنى على ما قدمنا. ونعبر بالنفي لأن النفي يكون لفظيا ويكون حكميا، وفي الحكمي أو في النفي الحكمي يدخل النهي. فالمعنى على ما قدمنا: لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا يكن منك بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. فلما أرادوا هذا المعنى وهو معنى المخالفة
وعدم الاشتراك في الحكم نصبوا الفعل المضارع الذي يقع بعد الفاء بأن مضمرة، لأنه لا يمكن في هذه الحال أن يقع عطف اسم على فعل، فإن عطف الاسم على الفعل له مواضعه، ولما لم يستطيعوا ذلك أتوا بالفعل المضارع ونصبوه بأن مضمرة وجوبا، لأن أن مع ما بعدها في حكم الاسم، وعلى هذا تكون الفاء وإن أفادت السببية أشبه بما يكون عاطفا، بحيث عطف ما بعد الفاء على ما قبل الفاء، ولكن لا يوجد هناك اشتراك، وأرجو أن يكون المعنى واضحا. وقد نبه على ذلك النحاة المتقدمون، ففي مملايات الخليل أو في الكتاب أو في الكتاب المعروف بالكتاب وهو لسيبويه، وأكثر ما في هذا الكتاب، وسألت الخليل عن كذا وسألته عن كذا وزعم الخليل كذا، حتى إن جماعة من الباحثين الكبار سموا هذا الكتاب بمملايات الخليل، لأن فيه كثيرا من النقول عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء فيه بيان هذا المعنى. فقد جاء في باب هذا باب الفاء: اعلم أن من تصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن، وما لم ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه، أي في حال جزمه، أو يكون في موضع مبتدأ أو مبني على مبتدأ أو في موضع اسم مما سوى ذلك، وسأبين ذلك إن شاء الله. تقول: لا تأتيني فتحدثني، لم ترد أن تدخل الآخر أو الآخر فيما دخل فيه الأول، فتقول: لا تأتيني ولا تحدثني، ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم، كأنك قلت: ليس يكون منك

إتيان فحديث، فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم، فأضمروا أن لأن أن مع الفعل بمنزلة الاسم، فلما نووا أن يكون الأول بمنزلة قولهم لم يكن إتيان، استحالوا أن يضموا الفعل إليه، فلما أضمروا أن حسن لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم. هذا كلام سيبويه في الكتاب أو فيما يسمى بممليات الخليل. ونجد كلاما أوضح من هذا الكلام أو أوسع من هذا الكلام عند المبرد في المقتضب، وهو من كبار أئمة اللغة، وإليه انتهى علم العربية، فصار علم العربية الأكبر، وإن كان عالما بعلوم أخرى. وقد تقدم أن هذا العلم الكبير من العمانيين الكبار الذين أسهموا في العربية، كالخليل بن أحمد الفراهيدي وصاحب الجمهرة والاشتقاق وغيرهما وهو ابن دريد، وكصاحب الإبانة وهو العوتبي، وكالكندي وهو صاحب المصنف، وكابن بركة وغيرهم من الأعلام الكبار. إلا أن هذا العلم كان علما عالميا كالخليل بن أحمد الفراهيدي وكابن دريد، وكان معاصرا لابن دريد، وتوفي في العقد الثامن من القرن الثالث الهجري على ما ذكره صاحب إتحاف الأعيان وهو القاضي الكبير الشيخ سيف بن حمود البطاشي، الذي جلى كثيرا من معالم الشخصيات العمانية من القرن الأول الهجري وحتى زمن قريب من زمنه، وقد وقع كتابه في 3 مجلدات كبار. فقد جاء في كتاب المقتضب للمبرد وهو من أهل هجار أو من أهل الهجار، وهي بلد بين صحم والخابورة، وهي بلاد معروفة وباقية على اسمها إلى يومنا هذا. جاء في كتاب المقتضب: هذا باب الفاء وما ينتصب بعدها وما يكون معطوفا بها على ما قبله. اعلم أن الفاء عاطفة في الفعل كما تعطف في الأسماء، تقول أنت تأتيني فتكرمني، وأنا أزورك فأحسن إليك، كما تقول أنا آتيك ثم أكرمك، وأنا أزورك وأحسن إليك. هذا إذا كان الثاني داخلا فيما يدخل فيه الأول، كما تكون الأسماء في قولك رأيت زيدا فعمرا، وأتيت الكوفة فالبصرة، فإن خالف الأول الثاني لم يجز أن يحمل عليه، فحمل الأول على معناه فانتصب الثاني بإضمار أن. والمعنى في هذه الآية على كلامه لا يكن أو ليس يكون منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك، وليس يكون منك بسطها كل البسط، فيكون منك قعود ملوما محسورا. فأرادوا في الأول معنى الاسم، ولما أرادوا في الأول معنى الاسم لم يكن لهم أن يعطفوا بالفعل مجردا، ولذلك أتوا بأن وهي مضمرة وبعدها الفعل، لأن أن مع الفعل في حكم الاسم أو في قوة الاسم كما جاء في الكتاب. قال المبرد: فإن خالف الأول الثاني لم يجز أن يحمل عليه، فحمل الأول على معناه فانتصب الثاني بإضمار أن، وذلك قولك ما تأتيني فتكرمني وما أزورك فتحدثني، إن أراد ما

0: أزورك وما تحدثني كان الرفع لا غير. إن أراد ما أزورك وما تحدثني كان الرفع لا غير، لأن الثاني معطوف على الأول. وإن أراد ما أزورك فكيف تحدثني، وما أزورك إلا لم تحدثني، على معنى كلما زرتك لم تحدثني، كان النصب، لأن الثاني على خلاف الأول. وتمثيل نصبه أن يكون المعنى ما تكون مني زيارة فيكون حديث منك، فلما ذهبت بالأول إلى الاسم أضمرت أن، إذ كنت قد عطفت اسما على اسم، لأن أن وما عملت فيه اسم، فالمعنى لم تكن زيارة فإكرام. وكذلك كل ما كان غير واجب، وهو الأمر والنهي والاستفهام. فالأمر ائتني فأكرمك وزرني فأعطيك، كما قال الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. ثم مثل لغير ذلك أيضا من غير الواجب، والمعنى أرجو أن يكون واضحا بهذا البيان، فتقعد ملوما محسورا. إذن الفعل تقعد منصوب بأن مضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفاعل الفعل تقعد ضمير مستتر، نبينه بيانا وافيا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات وفائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا ووقفاتنا حول الآية التي وقفنا حولها بالأمس وقبله، وهي الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: هل أعدت علينا قراءتها وتلاوتها يا أستاذنا؟
4: أعيدها بإذن الله تعالى مجددا وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان.

0: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: إنه لتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه ربه، وتشريف لهذه الأمة أن يخاطبهم بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فجعلهم مباشرة بعد خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبين بهذا الحكم الجديد والذي أنكره أهل الكتاب عنادا ومكابرة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: إذا كان الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فما نوع هذا الأمر هنا؟
2: نوع الأمر هذا الأمر للوجوب، وهو تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أجابه لما أراد، فهو للوجوب، فلا يجوز بعد ذلك أن يستقبل بالصلاة غير المسجد الحرام، غير تلك الناحية. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالأمر للوجوب، ولذا قال العلماء من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهو شرط لازم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المقصود بالشطر في هذه الآية؟
2: جميل جدا. الشطر يطلق ويراد به الناحية.
3: يراد به الناحية؟
2: نعم، أي الناحية والوجهة التي تقابلك، شطر أي جهة وناحية المسجد الحرام.
1: وهل لذلك شاهد من أشعار العرب يا أستاذنا؟
2: نعم نعم، يقول الشاعر أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي، فالشطر هنا الناحية.
3: وهل للشطر معنى آخر يا أستاذنا؟
2: أبرز معانيه الجهة والناحية، ويطلق الشطر على النصف.
3: يطلق الشطر على النصف كذلك؟
2: نعم نعم، تقول لك شطر هذه الأرض ولي شطرها،
1: أي نصفها.
2: نعم، وتقول خذ شطر هذا المتاع أو شطر هذا الرغيف مثلا، أي نصفه. فالشطر يطلق ويراد به النصف، كما يطلق ويراد به كذلك الناحية والجهة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بقوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟
2: المراد بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يترقبه أن يستقبل بصلاته الكعبة المشرفة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: من كان في داخل المسجد الحرام فليستقبل الكعبة.
2: فعلا.
1: وماذا عن الذين هم خارج المسجد الحرام؟
2: جميل. الكعبة قبلة لمن هم في المسجد، والمسجد قبلة لمن هم في الحرم، والحرم كله ناحيته قبلة لمن هم خارج ذلك الحرم. فأهل الآفاق يستقبلون ناحية المسجد، وأهل الحرم يستقبلون المسجد، ومن في داخل المسجد يستقبل الكعبة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل أخبرتنا عن المسجد الحرام؟
2: المسجد الحرام هو البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ليحج الناس حوله، أي ليطوفوا به وليستقبلوه بصلاتهم. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس
3: للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
2: وقال الله تعالى وإذ جعلنا البيت
3: مثابة للناس وأمنا.
2: جميل. المسجد الحرام يطلق على المسجد الذي داخله الكعبة. فعلا، حتى ولو وسع ما وسع، ولو إلى صنعاء كما جاء في الحديث، فهو مسجد الحرام. والمسجد الحرام الصلاة فيه بكم؟
3: 100,000 صلاة يا أستاذنا.
2: إذن هو أفضل المساجد على الإطلاق. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو المسجد النبوي، فالصلاة فيه
1: بألف صلاة.
2: جميل. وقيل إن الصلاة أيضا في البيت المقدس
3: بخمسمائة صلاة يا أستاذنا.
2: جميل. فأفضل المساجد على الإطلاق
3: المسجد الحرام.
2: نعم. وإنما سمي حراما لأن الله سبحانه وتعالى جعله أمنا فيحرم فيه الاعتداء على كل شيء، حتى الطير الذي يدخله لا يجوز أن يعتدى عليه، فلا يصطاد ولا يقتل هناك شخص، وإنما يضطر الجاني إذا دخل المسجد الحرام للخروج كي يقام عليه الحد وهكذا.
1: شوقتنا للصلاة في المسجد الحرام يا أستاذنا.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك في حج وعمرة.
3: ما رأيك يا أستاذنا أن نبدأ بإعراب جملة أخرى في هذه الآية؟
2: وهل في الوقت متسع لذلك؟
1: للأسف لا يتسع الوقت لذلك.
2: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى، وأن نقف حول هذه الآية وقفات نستفيد منها
1: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.